0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الردج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفين ما بيعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شير والترعة ما في أي موية، ده القرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذه العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي القوس وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح

0: القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث

0: التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
2: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئاً للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
8: اللقاء. كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبروا
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
10: في شهرين الماضي ديل سنارة زي يعني زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس بين الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة متوسط لحد يعني الثانوي ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد. يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد. تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، نيابة الشخص تنعمل فحوصات صورة. تمام. بيكون تجرون العملية في بعض الغرة، يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا وعملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كاهل المواطن الأسعار بتاعة العملية، اللي أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني. ففي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 إلى 800 احتمال يزيد. تمام. غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة. تمام. يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000. تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار. تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرس النار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، ويبدأ ينصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كم 60,000. تمام. كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر. كويس. وغير إنه مثلاً أنت لو أصلاً كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغيير العملية في المستشفى. تمام. مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت إنه الصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول إنك تنو لأن زايدة ما بتستحمل، فبتحاول إنك تمشي مستشفى خاصة. بتنصدم بالأسعار، احتمال أنت تكون مواطن بسيط يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. أما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، زي نقول إن إحنا هسي بيضا عبارة عن تجارة، تجارة بجد، يعني إنه بتاجروا بمرض الناس. كويس. ارتفاع خيالي في الأدوية، في الفحوصات، في إيجار غرف ترقيد. تمام. فحص الملاريا حاليا واصل ل7,000. تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص ملاريا، يعني دي قلة مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا ل7. دي احلى مكان، يعني اعلى معمل. في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي، ب6. تمام. لكن حاليا هو واصل لحد 7,000. تمام. ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي او جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن تاني يوم تلقاها ب12. انا عندي دواء بتاع حبوب بتعتقد انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة متضخم لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. تمام. عندي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا هاول وجبتين دي، وين تكاليف حدود 50,000. أو أكثر وممكن أقل يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة واستطاعتك يعني الوضع هو صعب يعني شديد يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات ضعيفة يعني ما بتكفي لحاجة يعني.
9: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجة دبنجة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470 راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخط لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوعية، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي هي محاولة لشرعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده حصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة انه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جست من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري والعايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية والعايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان، كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية. أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أنه الاتحاد الإفريقي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل وللآن. المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي ده صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي. المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان لابد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المخترع بتاعه، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. وده طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاعوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي يمكن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجرب المجرب، يعني أنه الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيعدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسوي مثلا لحلول جاهزة. لأن دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين. ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكون وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفه خاصه وكسودانيين بنستحق انه نعيش في سلام ونعيش في دوله ديمقراطيه فيها عداله ومساواه وفيها حريات. بالنسبه لي زي ما قلت اي حوار ما ببدا بوقف اطلاق النار، نتيها الفرصه لكل السودانيين يعني يدلوا بارائهم بحريه كامله او يديروا العمليه بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. واي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان ده سواء من الاتحاد الافريقي او غيره، بفتكر انه دي خيانه لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني انا بقول انه ما في شرعيه لحوار بيقوده طرف من اطراف الحرب دي سواء كان الجيش او الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لانه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبه لي واضحه، هي بيتادي لتقسيم السودان واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الاخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنقف مكتوفي الايدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وحنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2026. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرافق حيوية في الدمازين ومبادرة المجتمع المدني تدين. مسلحون يهاجمون خلوة لتحفيظ القرآن في محلية السريف في شمال دارفور ويصيبون تلميذا. نزوح 216 أسرة من مناطق مختلفة إلى طويلة في شمال دارفور خلال 3 أيام. نفوق 420 رأسا من الضان في منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة بشمال دارفور بعد هطول الأمطار. محكمة بورسودان تصدر أحكاما بالسجن والرقابة والغرامة والجلد على المتطوع برير التوم. حزب الأمة القومي يدين استمرار اعتقال 2 من قياداته في الأبيض دون توجيه اتهامات. أسرة الصحفي عطاف محمد توجه نداء إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحه. تلف مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بمشروع الرهد الزراعي بسبب انعدام مياه الري. العطش يضرب أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في محلية نهر عطبرة بولاية كسلة. مخاوف من فشل الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور بسبب شح الأمطار. شكاوي في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من شح الأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار. طلاب شمال دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم يحققون نسبة نجاح بلغت 75.2%. اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد يبحث ضبط سعر صرف العملات الأجنبية. أزمة وقود حادة في القضارف وارتفاع جديد لأسعاره في الشمالية ونهر النيل والجزيرة. تأكيدات مصرية لروسيا بشأن وحدة السودان ومخاوف من توسيع حظر السلاح وتداعيات التصعيد. قوى ميثاق القاهرة تطالب بهدنة إنسانية وإنهاء الحرب في السودان عبر حوار شامل. اتفاق بين حركة تحرير السودان والمؤتمر الشعبي بأديس أبابا على وقف الحرب وبناء الدولة. هالة الكارب أحكام الإعدام الصادرة ضد النساء في ظل الحرب تفتقر للعدالة وتتعارض مع مبادئ الحماية. ارتفاع متزايد للإصابة بالزايدة الدودية في ولاية سنار وتلوث المياه والأنماط الغذائية في مقدمة الشكوك. مواطنون يستنكرون محاولات إزالة سوق التبلدية بنيالة واستبداله بمدرسة خاصة. أسرة من 7 أفراد بشرق النيل تكتفي بنصف ربع لحم وسط ارتفاع الأسعار. الحزب الشيوعي يهيب بجماهير الشعب السوداني بمقاومة اقتصاد الحرب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذه نفسها دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفين ما بيعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس خير، والترعة ما في أي موية، ده قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا. ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا

0: 2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي

0: قيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
1: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة. وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير ومطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم.
6: تتفاقم المرض وتتحم الضنك يوميا، الوفيات بعادات 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وعلى وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأن هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، وبيفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود ياتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية، مع التأكيد على انفتاح للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادئ، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أن الزيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقتها مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا، تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس، اليأس السياسي، يعد بشارة، بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عين تبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدامه الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي الزبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه مطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد العادات المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، و عدد الإصابات فاقت 7000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بأن وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لأكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك، ويوميا الوفيات بعداد 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروشة عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف يعاني منها النيل الأزرق ويعاني منها الناس اللي قاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأنه كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية الثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية الثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن قيمة ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في, في, في, في, في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله أنه يكون موسم خير وبركة وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله أنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني. الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقود، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشية كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة، لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية. لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتي ولا ما كملتي؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي هنبدلها من البدايه. هنبدلها من البدايه نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصين واخذ الجرعه بتاع التتنس دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخد تاني. اها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تاخد الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لا تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخد الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخد الجرعه رقم 5 وتبدأ تديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياتها التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بنفصل الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس الخمسه جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر التسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة طويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء للرعب للسجير والترعة ما في أي موية بالقرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسن جمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية الجوز وهبيلة وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم

0: قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة

0: أثيوبيا أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
1: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10 ألف جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33 ألف جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16 ألف جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز بألف جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار مع اندلاع حرب أبريل 2023. لم يتوقف الراب، بل صار دفتر تدوين لمعاناة النزوح، الفقد وأمل العودة، مثل تراكات حليم وسولجا الأخيرة. كما شهدت هذه الفترة اتساعا تدريجيا لظهور الراب النسائي كأداة للمواجهة والبوح بالرغم من التحديات المجتمعية. وأثبتت الأزمات المتلاحقة وحرب أبريل في السودان إن الراب لا يقف خلف عوائق لوجستية، حيث استمر الفنانون والمنتجون مثل سولجا ودافينشي والموني ومهاب ام او 3 في إصدار تراكات من دول اللجوء أو حتى من مناطق داخل السودان بشبكات اتصال رديئة ومعدات تسجيل بدائية. حلقة جديدة من دبنج راب، من أرض الفنون والجمال، من جزيرة الإبداع وملتقى المبدعين. بنرحب بالرابر مازن فتح الرحمن، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مازن فتح الرحمن، مغني راب من ولاية الجزيرة، لغب بي اف سموكر.
0: كلمنا عنك، الحلم، البدايات والرحلة.
1: قصتي مع المزيكا بدت من مدري، ممكن تقول من 2015-2016. أول حاجة بدت بها كان الاستماع، يعني لسه ما فكرت أغني، لكن كنت مدمن للموسيقى دي بصورة ما طبيعية، لدرجة أنه بكون مركب السماعة دي 24 ساعة في أذني، وكنت يعني منبشك مع الفترة دي مع المزيكا بشكل كده خيالي عادي، دنقاني كلامي كله مزيكا ورابس أمريكيين توباك إمينيم والمكانات دي كلهم. المهم عدى الزمن ولسه يعني مع المزيكا دي، واسمع واسمع واسمع وبتاع. المهم جاي يوم كده من الأيام قعدت مع نفسي كدي، بس كنت سألت نفسي، قلت يا أخي ليه يعني أنا أسمع ليزول قاعد يعمل في غنية في حين إنه أنا أقدر أصنع غنية؟ ليه أنا قاعد أسمع ليزول قاعد يعبر عن مشاعره بالمايك في حين إنه أنا أقدر أعبر عن مشاعري في المايك؟ المهم بقت تجيني أفكار كدي إنه أغني وما أغني وبتاع، فقمت مشيت لأدخالتي اسمه حسين من أولاد مارنجان ديل، وكان زول ما شاء الله زول سميع في المزيكا دي. مشيت له وحكيت له البرنامج ده وريته، وقلت له أنا والله قاعد أغني بتاع هناي. المهم هو يمكن كان عنده تجربة سابقة، فما قصر معي والله، يعني دعمني وبدينا كتبنا أول غنية. أول غنية كتبتها كان اسمها قمرة، وهو دي بدايتي يعني في مسيرتي حقت الراب.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك لإثبات أسلوبك المختلف يعني كفنان راب؟
1: والله إنه لما قررت أغني راب يعني ما كنت عارف أمشي أسجل وين، كان لأنه ما كان في استوديوهات متوفرة وما كان في دعم، وكنت يعني بكتب الأغاني حقتي بس ما عارف أسجلها كيف، وكنت مضايق شديد وما عارف أعمل شنو، لحد ما لقيت لي تطبيق اسمه راب فيم، كان بتجي فيه البيتات جاهزة، كان بقدر أسجل، بس يعني ما كنت بطلع الحاجة اللي أنا عاوزها، ما جنحت يعني، واصلت كتابة وتسجيلات بأقل جودة، وكنت منتظر 200 أسجل في استوديو. وواحدة من التحديات اللي واجهتني يعني ما قدرت أوصل صوتي للناس أو أوصل رسالتي، وعرفت إنه يعني كنت متأخر بسبب ناس كانت في حياتي، غير الانتقادات اللي كانت بنية الإحباط، بس الحمد لله ما في شيء أثر على الحاجة اللي أنا بحبها، وكنت دائما متفائل.
0: وكيف بتختار الكلمات والمواضيع عشان تكون مختلف وبعيد من التكرار؟
1: والله كنت بختار الكلمات والمواضيع من التجارب اللي أنا مرت بيها، وما حاولت أكون متصنع أو أقلد لي زول، كنت بكتب عن الحاجة اللي أنا حاسس بيها وبس، ودخل لأنا أحس إنه الكلام طالع مني بصورة طبيعية. وبالنسبة للفرو، الفترة الطويلة اللي سمعت فيها أغاني كثيرة دي أدتني خبرة وخلتني أفهم الموسيقى أكتر، وأقدر أطلع فلوات جديدة، ومع الوقت لقيت نفسي بأدي أداء أنا ذاتي ما كنت متوقع إنه أنا أديه، وبقيت أشوف إنه المزيكا هي الحاجة اللي بقدر يعني أبدع وأنجز فيها بجد، لأن أكتر حاجة بلقى فيها نفسي، وأي تراك كتبته بصدق وعفوية من غير ما أحاول أفرض على نفسي موضوع أو أعمل حاجة بس عشان تكون مختلفة. وأنا بميل أكتر للأغاني الحزينة اللي بتتكلم عن الضياع والخذلان والمشاكل المشاكل اللي بتواجه بعض الشباب في حياتهم، لأن مواضيع قريبة مني وأحس إني بقدر يعني أعبر عنها بصورة حقيقية. بالنسبة للاختلاف، يعني ما إنك تحاول تكون مختلف من قوة، الاختلاف بيجي لمن تكون صادق في الحاجة اللي بتقدمها، لأن تجربتك وطريقة تعبيرك عنها يعني ما ممكن تكون نسخة مطابقة لتجربة زول تاني.
0: وكيف شايف دور الراب للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
1: والله أنا بشوف إنه الراب من أكثر الفنون يعني بتقدر تعبر عن قضايا الشباب، لأنه قريب من الشارع من الحياة اليومية، والزول البغني راب عنده مساحة كبيرة يحكي عن الحاجات اللي بيعيشها والحاجات اللي بتصعب عليه يقولها بصورة مباشرة. وبالنسبة للراب يعني ما مجرد موسيقى وترفيه، ممكن يكون وسيلة إنك تحكي عن الضغوطات والضياع والخذلان والطموح والمشاكل الاجتماعية يعني، وحتى الأحلام اللي بتحاول تحققها كشاب. وأنا شخصيا بحاول أتكلم عن الحاجات القريبة من الشباب، خصوصا الضغوطات النفسية والمشاكل اللي بمر بيها، لأنه ممكن زول يسمع تراك ويحس إنه في زول تاني فاهمه ومر بنفس الحاجة دي. وفي النهاية أنا ما بشوف يعني دور الفنان إنه يدي الناس محاضرة ويقول لهم يعيشوا كيف يعني، لكن يحكي تجربته بصدق، ويمكن التجربة دي تخلي زول تاني يحس إنه ما مر بالتجربة دي براه.
0: لو قارنت أول تراك ليك بآخر تراك، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
1: أو لما انتي تقارن أول تراك لي بآخر تراك، يعني ما هتلقى اختلاف كبير من ناحية المواضيع، لكن هتلقى تطور واضح من ناحية الفلوات والكتابة والأداء. أنا من البداية يعني كنت بختار المفردات والمواضيع والتجارب الحقيقية اللي بمر بيها، وده الشيء يعني ما تغير. الفرق إنه يعني مع الزمن بقيت أفهم أكتر كيف أعبر عن نفس التجارب بصورة أعمق، وكيف أستخدم الكلمات والفلو والأداء عشان أوصل الإحساس بصورة أقوى. فبالنسبة للتطور يعني ما كان إني أغير شخصيتي أو المواضيع اللي بكتب عنها، كان إني أطور يعني الطريقة اللي بعبر بيها عنها. والحاجة اللي بفتخر بيها إنه يعني سواء الأغاني القديمة والجديدة كلها طالعة من تجارب حقيقية وعفوية، ما حاولت أكتب حاجة يعني ما بتمثلني عشان بس أظهر بصورة مختلفة.
0: شكرا جزيلا الرابر مازن فتح الرحمن على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتلاقى في بوح مختلف.
1: وفي النهاية بشكر رادي دبنجا على الاستضافة والفرصة الجميلة، وبشكر كل المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعونا هسي، وبقول لأي زول مهتم بالموسيقى والراب تابعونا، لأنه لسه عندنا حيات كثيرة جاية، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليق بيكم. وشكرا لكم، وشكرا رادي دبنجا راب.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب، أغنية جديدة وحصرية.

0: الصدق يبرز في المحافل عاريا والكذب لا يكفيه ألف ستار. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني آلي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفينها دي نفسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للترعة، بس تشير والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق، سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف، ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا

0: ناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
3: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعارض

0: أون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
1: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص
2: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15,000 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان مسؤولية كاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم
6: المرض وتحت حمى الضنك، ويوميا الوفيات بعدد 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود، والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاءات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، وبيفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك الشمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يقول له ما بعده في رؤية الأمين العام للمتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية، مع التأكيد على انفتاح للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادي، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أنه زيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقتها مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرف الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا، تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة وبشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة وإنه السودان أيضا بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر إنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة إنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بإنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدام الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر إنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي زبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد الأعداد المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بأن وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لي أكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك، ويوميا الوفيات بعداد 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروش عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف بيعاني منها النيل الأزرق وبيعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأنه كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية ثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية ثاني ودعمها لنا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن يقيم ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في في في في في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله إنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله إنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا أنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني. الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية، لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في كل عمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنص التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف ويقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التتنس ولا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله, وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذه نفسها يترعى، دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة، هذه شايفين مبيعينكم ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شير والترعى ما في أي موية، بالقرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرع، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل، يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقد، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أماني الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي

0: لاقى بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه، أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه، ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان، وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
4: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي، يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي

0: بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة، قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
7: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف، ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ljude bende. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل المستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، بعد ذلك برضو ضخ كميات تانية، ودي برضو أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضو ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده هسي المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار، وما بتكون في اي مشكلة في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركز بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجاريه. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان أساس أنه يتجبوا العملاء يعني، وأورد المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قاله وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني الوقت ده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف، ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأنه الدولار بيصل لعشر ألف، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد، فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالي بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تصب السياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو والتوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللجان، تحصل مشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا نقع ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدرها بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة تتحل لأنه في إطار يعني عمل التنفيذي يعني، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: نحن عارفين إنه الأمراض المعدية هي الأمراض اللي بتنتقل من زور لزور. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشحالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، والجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تأخذ الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في الـ14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظ. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثالثتين دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوم بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتفش بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم بنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح يترعى دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء من الرعب والشجر والترعى ما في أي موية بيقرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات شيء ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسنجمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش 20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية الجوز وهبيلة وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص.
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية. ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه

0: اتفاقية عين تبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل انه بتفتكر مصر انه عندها مصالح حيوية في السودان بالاضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
1: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنغا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
1: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
3: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنغا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر

0: مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن أم نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية، رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم
6: المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعادات 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال القاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، ويفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس
2: لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى إلى إلى إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر. وصلت صمود ياتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية، مع التأكيد على انفتاح للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير عملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادئ، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أن الزيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد، حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقاته مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا، تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس، اليأس السياسي، يعد بشارة، بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عين تبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدامه الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضع الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي الزبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاعتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات إلى التحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد العادات المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بأن وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لأكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك، ويوميا الوفيات بعداد 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروشة عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف يعاني منها النيل الأزرق ويعاني منها الناس اللي قاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوء التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض. من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره.
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأنه كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية الثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية الثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على أرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن قيمة ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في في في في في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله إنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله إنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني. الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقود، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة، لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية. لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذات نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاود للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلي اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لا تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 ودي تديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس، هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات ال5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس ولا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر التسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجيم بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفين ما بيعينكم ما حاصل عليها أي شيء للراب والشجر والترعة ما في أي موية هذا قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسنجمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية الجوز وهبيلة وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاء في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة، رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا.

0: فلاحظنا كثيرا انه الدوله المصريه كثيرا ما تتحدث عن انه امن السودان هو خط احمر بالنسبه لمصر. انا افتكر ده بيرجع لطبيعه الوضع الهش الان اللي بتعيشه حكومه الامر الواقع في السودان، وايضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعه التفاعلات والصراعات الموجوده في المنطقه واهتمام مصر بمساله المياه، وخاصه يعني مساله صد النهضه والاختلاف في ادارته، بالاضافه لانه هنالك ما ننسى انه مساله المياه واعاده تقسيم مياه ومراجعه الاتفاقيات، اتفاقيه عين تبي خاصه بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل انه بتفتكر مصر انه عندها مصالح حيويه في السودان، بالاضافه لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
1: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنغا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
1: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
3: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنغا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم

0: العدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في هذه الحلقة التطورات المتعلقة بالحوار السوداني السوداني الذي دعت إليه حكومة الأمر الواقع في السودان، وما أعقب ذلك من ترحيب من مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويسعدنا أن يكون معنا عدد من القيادات الشبابية والفاعلين والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان للحديث حول الموضوع. نبدأ الحوار مع الأستاذ محمد الصادق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. بداية، ما رأيك في ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني؟
2: المباركة بتاعت المفوضية بتاعت الاتحاد الأفريقي للحوار دي هي في الحقيقة بيتمثل التفاف على أي عملية بتاعت يعني سلام حقيقي يمكن أن يعالج إشكالات السودانيين، لأنه زي ما ذكرت انه هو متجاهل اصوات ملايين السودانيين بالداخل والخارج، خاصه منهم الشباب اللي بيعول عليهم يعني السودان، لانه بيمثلوا شريحه كبيره يمكن ان يعني تساهم في بناء مستقبل زاهر للدوله السودانيه. الحوار ده يعني لا يمكن أن يخد لدولة مدنية، ولا يمكن أن يؤدي لإيقاف الحرب في الأساس، بل ممكن يعني يؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة وبكافيهم على الحرب يعني البدوة والشنوة دي، ودي ممكن يقطع الطريق أمام الثورة بتاعت الشعب السوداني، وبالتالي بقطع لنا الأحلام بتاعتنا نحن كشباب في هلمنا بدولة بتاعت سلام وحريات وعدالة.
1: طيب، كلامك شنو حول الضمانات المعلنة من قبل الحكومة بشأن البلاغات الموجهة ضد بعض القوى السياسية ومن بينها الصمود؟
2: فيما يتعلق بالضمانات المؤقتة، افتكر ده دي استهانة بالعقول بتاعتنا كسودانيين. الضمانات دي في محاولة لشرعنة المشاركة تحت مسمى الحصانة الإجرائية. ده معني انه يعني اي زول بيشارك في الحوار ويكون عنده حصانة عشان يقول ما يريد، لكن ده في حد ذاته هو ممكن يكون كرت بتاع ضغط وممكن يأثر على الطرح بتاع المشاركين في الحوار ده، خاصة وإنه التهم الموجهة دي هي كانت كيدية وسياسية يعني، وكذلك الضمانات دي هي برضو بالنسبة لي عبارة عن إجراء سياسي يريد الوصول لباطل نمكن يعني، وإن لم يكن هتفعل يعني إجراءات المحاكمات وغيره من جديد يعني.
1: طيب، في رأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: بعد اطلاعي على البيان بتاع مفوضية الاتحاد الافريقي المرحب بالحوار السوداني سوداني طاره الفريق البرهان، اعتقد انه نحن ما زلنا في ذات الفيلم المكرر اللي بنعرف نهايته من البداية يعني، خاصة انه كلنا او معظم السودانيين هم عارفين انه الفريق البرهان عنده اطماع في السلطة هو وزمرته من نظام الحركة الإسلامية مؤتمر الوطني والواجهات بتاعته، وكلام ده ما قالوا طبعا السودانيين، ذكروا هو ذاته قبل كده. بعتقد انه الحوار ده بيمثل إعادة انتاج لواقع الإخصاء والتهميش، الجعل من فرضية استمرار الحرب ممكن وواقع مواش لحد الآن، خاصة إنه الحوار ده هو هيدار في مناطق سيطرة طرف واحد جسد من أطراف الحرب دي وتحت حمايته العسكرية كمان، في نفس الوقت متجاهل يعني ملايين السودانيين المفترض هم يساهموا بآرائهم في الحوار ده، متجاهل السودانيين العايشين في مناطق سيطرة الدعم السري، ولا عايشين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ولا عايشين في مناطق سيطرة جيش حركة جيش وتحرير السودان. كذلك برضو متجاهل ملايين اللاجئين في دول الجوار والعالم. لذلك أنا بعتقد أنه ده ليس بحوار يمكن أن يعالج جذور الأزمات السودانية، أدت لاشتعال النيران بتاعت الحرب في الدولة بتاعتنا دي، وأدت في نهاية الأمر لتقسيم لدولتين، يعني جنوب السودان والسودان. بل ممكن الحوار ده يعني يؤدي لمزيد من التقسيم للسودان، يمكن أن يكون 3 دولة إضافة للدولتين، تنشئ دولة جديدة. الحاجة المؤسفة أن الاتحاد الإفريقي بنطمع في أنه هو يلعب الدور بتاع الوساطة في التأسيس لحوار جاد وحوار بناء، ويمكن أن يكون مثمر ويعالج الإشكالات بتاعت السودان اللي أدت لاستمرار الهروب من زمن طويل. وللآن المؤسف إنه الاتحاد الإفريقي دي صدق التضليل اللي قام به الفريق البرهان عبر طرحه للرؤية دي، المتجاهل يعني عشرات التقارير، سواء كان عبر المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أو غيرها، اللي بتحكي عن الواقع اللي عايشينه السودانيين، أو تحكي عن الكارثة الإنسانية دي. والحقيقة إنه أي حوار في ظل الأوضاع الكارثية الإنسانية المأساوية اللي تكلمت عنها عشرات التقارير دي، لا يمكن أن يبدأ بدون يعني هدنة إنسانية. أي حوار جاد وبناء ويمكن أن يكون مثمر في السودان، لا بد أن يبدأ بهدنة إنسانية، يعني ذلك عبر في إطلاق النار. بعد ذلك يتيه ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. والحاجة الواضحة من خلال بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي اللي هي الربط، يعني هم بيحاولوا أن يربطوا الحوار ده بالآلية الآلية الخماسية. في نفس الوقت أنا في تقديري ما قامت به الآلية الرباعية هو الأمثل لوضع حد ومعالجة، ويمكن أن يساهم يعني في معالجة جذور الأزمة السودانية دي، وينهي معاناة السودانيين، ويمكن أن يعني يوقف الحرب مرة واحدة للأبد. يعني خاصة أنه الآلية الرباعية هي بتكفل الباب، يعني في واحدة من تكفل الباب أمام المقترح بتاعها، بيكفل الباب أمام العودة بتاعت نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية دي. وهو يمكن دي الشرط بتاع تحقيق سلام دائم في السودان، وبالتالي هو أساس الانطلاق نحو العملية بتاعت التحول المدني الديمقراطي. وده طبعا كان مطلب شعبي ثوري، يعني غرروا السودانيين بإرادتهم، فيهم الشباب بنسبة كبيرة، حينما يعني خرجوا علنا في الثورة بتاعت ديسمبر وأطاحوا بالنظام بتاع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
1: طيب الصادق، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات الكثيرة؟ يعني
2: أعتقد أن نتائج الحوار دي هي يمكن تكون واضحة، وعلى السودانيين أن يدرس وما يجربوا المجرب، يعني أن الحوار ده ماشي لأنه يقود لنظام شمولي آخر، وحيؤدي لعودة الإسلاميين للسلطة بتوب جديد. يعني نحن في جنوب كردفان بصفة خاصة وعموم السودان دايرين حوار، ما دايرين يكون من فوق، ولا دايرين يعني وساطات هي تسويك مثلا لحلول جاهزة. إحنا دايرين الهرب دي تجيف عشان المعاناة بتاعت السودانيين دي ذاتها تجيف، وتعود الحياة الأكاديمية والحياة العامة للمواطنين، ويرجعوا الشباب للمدارس والجامعات بدل ما يكونوا وقود للصراعات بتاعت الجنرالات دي. فنحن يعني كشباب بصفة خاصة وكسودانيين بنستحق إنه نعيش في سلام ونعيش في دولة ديمقراطية فيها عدالة ومساواة وفيها حريات. بالنسبة لي زي ما قلت، أي حوار ما ببدأ بوقف إطلاق النار، يتيح الفرصة لكل السودانيين يعني يدلوا بآرائهم بحرية كاملة أو يديروا العملية بتاعت الحوار بشكل كامل، هو بيكون حوار غير مثمر. وأي ترهيب خارجي بحوار زي الحوار اللي عاوز يجريه الفريق البرهان دي سواء من الاتحاد الإفريقي أو غيره، بفتكر إنه دي خيانة لحلم السودانيين يعني بوطن واحد موحد وديمقراطي وعادل. وبكل وضوح يعني أنا بقول إنه ما في شرعية لحوار بيقوده طرف من أطراف الحرب دي، سواء كان الجيش أو الدعم السري، ولا يعني سلام بيتبني على تفكيك الوطن، لأنه حوار من النوع ده النتائج بتاعته بالنسبة لي واضحة، هي بيتأدي لتقسيم السودان، واحد ده واحد من المآلات بتاعتها غير المآلات الأخرى. ومهما يكون يعني نحن ما هنجيف مكتوفي الأيدي شباب وكل الفئات بتاع المجتمع السوداني، هتواصل وهنواصل في رفع الصوت بتاعنا المطالب بالوقف بتاع الحرب وحفظ وحدة السودان، وحتما الحق هينتصر يعني.
1: شكرا لك محمد الصادق من القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. تناولنا في هذا الجزء من اللقاء موقف الشباب من الحوار السوداني السوداني وموقف مفوضية الاتحاد الأفريقي منه، كما ناقشنا شروط نجاح الحوار ودور الشباب والبدائل المطروحة. مستمعينا الأعزاء، نقفنا في هذا الجزء الأول من الحلقة، ونلتقي بكم في الجزء الثاني من الحوار مع ضيفنا الأستاذ أشرف إدريس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي هسه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح، بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026 وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون عن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
3: 4 سنة ما شافت مويه ولا شافت أي حاجة دي الأراضي جنبكم شايفينها هذا يا أفسح يترعى دي عرفات يا جماعة فيها قريبة 15 نمرة هذي شايفينها بعينكم ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شجر والترعى ما في أي مويه دي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف مويه ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة العزازة سلمة سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63 أنا الآن جوا الترعة لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي ما فيها أي حاجة والله يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص
5: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسنجمت وسوق كرو كرو الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000 والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محلية الجوز وهبيلة وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وأعلن الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيين في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعين الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوقع.

0: كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
1: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
2: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئاً للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياج.

0: احتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: محمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم
6: المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعادات 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
7: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه هو التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، ويفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس
2: لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع مبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى إلى إلى إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للمتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا له.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر. وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الدبلوماسية، مع التأكيد على انفتاح للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من كوالا المبادي، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أن الزيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد، حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقاته مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، كان طرف الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا، تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة. فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس، اليأس السياسي، يعد بشارة، بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده برجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدام الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا بيعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدارت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي زبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير ومطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاعتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات بالإضافة إلى تزايد الأعداد المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بين وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لأكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك ويوميا الوفيات بعدد 3-4 أشخاص يوميا والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب ويملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروش عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف يعاني منها النيل الأزرق ويعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض. من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا الأعمال الإنسانية وغيره.
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأنه كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية الثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية الثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على الأرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن يقيمة ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في, في, في, في, في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله أنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله أنه يكون في ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله أنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية، ممكن بعد وصول الإزاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية، لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق، ونزل الله أنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل، وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب انه لا بد من التدخل في المسألة دي، التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا انها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا. الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا، عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب

0: كرة، لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء. والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية، لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجة لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالأخص في محليتي جوز وهبيلة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة. بعد سنة من الجرعة ذات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة ثانية. لما تجينا بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها ثانية. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد كويسة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبك شايفين هدا يا أفسا دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للتراب بس شجر والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مو يشرب ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريج 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية. ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول

0: طبنجة أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
1: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
2: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتبر

0: يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن أم نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية، رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهيمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض ولا أستخدم كلمة تسوية أستخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حسنا نحن لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ورحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حواس المستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن نحن بنك السودان هو عامل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد أكبر ضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده الشيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون اي مشكلة ما بتكون في أي مشكلة في الدولة، لأنه الذهب براوكا ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا اللي هو قطاع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية او على الاقل يعني غير موفقة، لانه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي الى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية. القفزة السعرية ذاتها تحولت الى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لانه كل زول بتوقع انه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف لأنه عشان أساس أنه يتزوا العملاء يعني، وأوردي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قاله وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف. ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأنه الدولار بيصل لعشر ألف، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، وتبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة تحت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخطها وزارة المالية طبعا، السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، والتوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل مشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدرها بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحلل عنه في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفين ما بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شجر والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجاعة، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دلال أنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. تشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
10: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير

0: عميقة، مشاركة مهمة القوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
1: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة. قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء،

0: الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: حمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان مسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير ومطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم
6: المرض ذات حمى الضنك، ويوميا الوفيات بعدد 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي، وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاءات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، وبيفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان اللقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الخماسية مع التأكيد على انفتاحنا للتواصل معها، وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادئ، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أنه زيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضاً تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج انصلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقتها مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا. تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة، فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة وبشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، وفيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدامه الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا يعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي زبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
9: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات للتحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد عدد المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بين وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لي أكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات التي تشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منحار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعدد 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب أو يملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروشة عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف بيعاني منها النيل الأزرق وبيعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة المجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض. من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا للأعمال الإنسانية وغيره.
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
10: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأن كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية ثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم من حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية ثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على الأرض الواقع في الولاية و في محلية الجوز بالخصوص ممكن قيمه ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في في في في في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله إنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإذاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله إنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا إنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية، لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات بتكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتكون الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي هنبدلها من البداية. نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال يمكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس، ال5 جرعات اللي قلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 تيتانوس ولا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350, وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاثة محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني آلي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه مرأة الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على المدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفينها هذه يا أفسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للتراب بس تشير والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع، حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله. ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام، ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

0: وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
1: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حواصل المستمعين الأفاضل منقطعة من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن نحن بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت. بنك السودان تقريبا عمل خطوتين، هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أنها سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة السعرية، رغم أنها يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، وبعد أكبر ضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضه ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف حرية أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا، وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل، لأنه ده شيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصارف والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون اي مشكلة. ما بتكون في أي مشكلة في الدولار، لأنه الذهب براوكا ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطع الوقود وكده. فأنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
2: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاع التطبيق بتاعته صعبة شوية، او على الاقل يعني غير موفقة، لأنه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي إلى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن، يعني منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية. القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لأنه كل زول بتوقع أنه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر، يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجاريه. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف، لأنه عشان أساس أنه يتزبوا العملاء يعني، وأوردي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق الموازي، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضو استرجع يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة، يعني قال أنه يعني الوقت ده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل لعشر ألف. ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأنه الدولار بيصل لعشر ألف، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة، فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية، بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
2: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يؤثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالج تحت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخطها وزارة المالية طبعا، والسياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، التوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللجان، يعني تحصل مشكلة ونعمل لجنة قوالي وبتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدرها بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشي حل مشكلة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سوي كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أنه المشكلة دي تحل، لأنه في إطار يعني عمل التنفيذي ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آلياته المتبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذه يا أفسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للتراب بس شجر، والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية. ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
10: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
11: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة.

0: قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
1: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجا التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجا والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقاهرة ولقائه مع القوى السياسية هناك.
1: واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، وصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي.
2: عموما كان لقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا.
0: ما معنى تأكيدات السيسي للرئيس بوتين والخطوط الحمراء في السياسة المصرية؟
3: بهنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي.
0: ما هي خلفية البيان المشترك بين حركة عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي؟
4: وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة.
0: لجنة المعلمين تستنكر اعتقال المعلم علي الزبير بالأبيض.
5: تحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان مسؤولية كاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير ومطالب بإطلاق سراحه فورا.
0: الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق تتفاقم.
6: تتفاقم المرض وتتحم الضنك، ويوميا الوفيات بعادات 3 إلى 4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: التقى السيد بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، التقى بالعديد من قادة القوى السياسية بالعاصمة المصرية القاهرة. حول هذا اللقاء تحدث لدبنجا كل من خالد عمر القيادي بتحالف صمود والأستاذ كمال بولاد القيادي بقوى ميثاق القاهرة. نستمع أولا لكمال بولاد.
8: حرصت قوى ميثاق القاهرة أمس 13 سبتمبر على لقاء الأمين العام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اللقاء وحضر معه بعض سفراء الاتحاد الأوروبي. وقدم وفد ميثاق القاهرة رؤيته لقضية الحوار وأهمية ارتباطه بإيقاف الحرب والعملية السياسية فيما بعد إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمة نتيجة التعقيدات الكبيرة اللي حدثتها حرب أبريل اللعينة الجاري حتى الآن، والآن تدخل منتصف عامها الرابع. وأيضا تحدث الوفد عن العملية الإنسانية وتأثير على المجتمع السوداني وعلى الإنسان السوداني وعلى وحوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل. وكذلك تحدث الوفد عن أهمية إيقاف الحرب ودور الأمم المتحدة في مسألة إيصال اللقاسات وفتح المسارات، وضرورة أن يكون الحوار حوارا حقيقيا وليس حوارا شكلانيا يؤسس أو يشرع لسلطة قائمة في أحد أماكن قوى الحرب المختلفة. ولذلك كان حوار جيد جدا. وكذلك أكد الأمين العام في هذا اللقاء للوفد أنه لا حل عسكري في السودان نتيجة تعقيدات الأزمة وتعقيدات الحياة في السودان، وأهمية أن يكون الحوار شاملا، وأنه التقى قيادة الجيش والتقى قيادات قوى سياسية في الداخل، ويفتكر أنه لا بد أن يكون هنالك شمول للحوار حتى يناقش جذور الأزمة السودانية ويؤسس لإيقاف للحرب عن طريق وقف العدائيات وهدنة إنسانية ضرورية كمرحلة أولى. عموما كان اللقاء استكشافيا ولكنه كان لقاء جيدا جدا، وفعلا استمع المبعوث الأمين العام لرؤية قوة مهمة من قوى القوى المدنية في السودان، واستمع أيضا لضرورة مساعي إيقاف الحرب ومناقشة جذور الأزمات في السودان والحفاظ على السودان موحدا، وأكد على أنه حريص على وحدة السودان، وأكد على أنه لا يمكن أن يتم الحل إلا عن طريق تفاوض جدي، وأكد أيضا الوفد أن التفاوض لا بد أن يسير في مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. مسار أمني وصولا لبناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية في السودان يدافع عن السودان أرضا وشعبا ويدافع عن كافة السودانيين وعن حدود السودان، وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان. عموما كان لقاء جيدا، ونعمل أنه أو نتوقع أن يكون له ما بعده في رؤية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤية المجتمع الإقليمي والدولي لطبيعة الأزمة في السودان. وشكرا لكم.
0: وتحدث أيضا في هذا المحور كما أسلفنا الباش مهندس خالد عمر القيادي بتحالف صمود.
1: انعقد لقاء في القاهرة بين وفد من صمود ومبعوث الأمم المتحدة للسودان بكهربستو، واللقاء كان جيد، تبادل فيه طرفان وجهات النظر، ووصلت صمود يأتي اللقاء في إطار عمل صمود المستمر للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي بما يعزز فرص إحلال السلام في السودان. وفي اللقاء طرحت صمود رؤيتها المتعلقة بضرورة أو الوضع الأولوية لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن تكون عملية السلام عملية متكاملة ومتزامنة بين الثلاث مسارات، هي مسار وقف إطلاق النار والمسار الإنساني والمسار السياسي. وأعاد وفد صمود الملاحظات التي عندها على عمل الخماسية، مع التأكيد على انفتاحنا للتواصل معها وأهمية أن تقوم بمراجعات حقيقية من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في تيسير العملية السلام في السودان. في ما يلي زيارة أمريكا، زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي ستكون لوفد من قوى المبادي، وتستهدف هذه الزيارة بالأساس أن يتم التواصل مع صناع القرار في هذين البلدين المحبين، وما يشمل الحكومة والبرلمان والمراكز صناع القرار والإعلام والسودانيين الموجودين في البلدين. أعتقد أنه زيارة مهمة وفي توقيت مهم من أجل أيضا تصعيد الدور الذي تقوم به القوى المدنية من أجل البحث عن السلام في السودان.
0: أصدرت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد النور وحزب المؤتمر الشعبي بيانا مشتركا بعد لقاء جمعهما. حول هذا اللقاء وحول البيان تحدث لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، البيان الصادر بين المؤتمر الشعبي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وطبعا البيان ده يعني نتاج عن صلات عميقة بين المؤتمر الشعبي والحركة، صلات يعني ضاربة في الزمن البعيد. وطبعا هي صورة من صور عبور الطرفين من مرحلة الصراع حول قضايا يعني قضايا الدين وإلى قضايا الوطن. هذه الحركة، حركة أخونا الأستاذ عبد الواحد، حصل فيها تطور كبير في منهجها وفي علاقتها بالسياسة وفي علاقاته مع القوى السياسية، بالذات مؤتمر الشعب الحزب الإسلامي. فنحن تفاكرنا في جلسات مضت، وكان طرفها الأمين العام والسيد عبد الواحد رئيس الحركة، وكنت شخصي حضورا. تفاكرنا في قضايا الوطن بطريقة عميقة، فالبيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. هنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة وبشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشددا على أن القاهرة لم تفرط في وحدة الأراضي السودانية. حول مغزى هذه التأكيدات تحدث لدبنجا الدكتور عبد الناصر علي الفكي الكاتب والمحلل السياسي.
3: عادة ما يتم استخدام الخط الأحمر في العلاقات الدولية بين الدول للإشارة لأنه في هنالك تهديد ضمني أو صريح يتطلب إجراءات من الدولة المعنية. فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لي. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة، واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة صد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني، وخاصة أنه السودان أيضا هنالك الرؤية الأمنية اللي بتفتكر أنه مسألة انهيار الوضع في السودان هو تهديد على المستوى الاقتصادي بوجود أعداد كبيرة من السودانيين ربما يكون بيناتهم مجموعات إرهابية، وخاصة أنه السودان طوال فترة 30 سنة اشتهر بأنه كان حاضنة للإسلاميين. فلذلك استخدام ورمزية الخط الأحمر هو عنده دلالة في العلاقات الدولية. شفنا كيف استخدمته روسيا من قبل، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط. فنحن نفتكر أنه السودان الآن عليه أن يتجه إلى السلام، فيما يختص باستخدام هذا المصطلح كما ورد في إشارة لاستخدام الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، هو أيضا ربما لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة وإن وجهات النظر المصرية الأمريكية شيئا ما ابتدى فيها نوع من التأرجح وعدم الثقة التاريخي بيناتهم، خاصة بعد مسألة اتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا في أغسطس بين أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ضمنا يعني دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأثيوبيا في المنطقة. فعموما الوضع الجيوستراتيجي متشابك، والأزمة السودانية زي ما عندها بعدها المعقد على المستوى الداخلي كلما ازدادت واستطالت بتظهر أنه أيضا هنالك تعقد ووجود محاور إقليمية تدخل في الأزمة السودانية. فلذلك أنا أفتكر أنه من المطلوب الآن على السودانيين كلهم أن يتجهوا لمسألة إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية لها الحق في سيادتها، وقادرة في أنها تكون دولة قوية ومؤثرة بحكم وضعها الجيوستراتيجي والجيوبوليتيك للسودان في المنطقة. شكرا جزيلا.
0: أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان للأستاذ علي زبير من منزله واقتياده إلى مقرها على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بصرف المتأخرات المالية وتطبيق قرارات تحسين شروط الخدمة. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين ندين بشدة اعتقال الأستاذ علي الزبير الذي اقتيد من منزله يوم الأربعاء الماضي إلى مباني الخلية الأمنية بولاية شمال كردفان مدينة روبيل. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، اعتقال الأستاذ يرجح بأنه مرتبط بموقفه ومطالبته بحقوق المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالمتأخرات وتنفيذ القرارات والمنشورات الخاصة بتحسين أوضاع المعلمين في ظل استمرار ولاية شمال كردفان في تعطيل تنفيذ هذه الاستحقاقات. إننا نرفض بصورة قاطعة أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لإسكات صوت المعلمين بدلا من أن تتجه السلطة إلى معالجة أصل المشكلة وتنفيذ حقوق المعلمين. إن اعتقال من يطالب بحقوق زملائه لن يلغي هذه الحقوق ولن يحل أزمة التعليم ولن يوقف مطالب المعلمين. نحمل الجهات الأمنية بولاية شمال كردفان المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ علي الزبير، مطالب بإطلاق سراحه فورا والكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز. في الوقت نفسه ندعو الحقوقيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المدافعة عن الحريات إلى التحرك والوقوف مع الأستاذ علي الزبير في حملة لإطلاق سراحه والمطالبة بحريته. رسالتي للسلطة واضحة، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتقال المعلمين وتكميم أفواههم. الطريق الصحيح هو تنفيذ هذه القرارات وسداد المتأخرات والاستماع إلى صوت المعلمين بدلا من اعتقالهم. رسالتنا للمعلمين، لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا ولن يكون اعتقال زميل لنا سببا في إسكات صوت المعلمين.
0: يزداد الوضع الإنساني في النيل الأزرق سوءا يوما بعد يوم في ظل استمرار العمليات هناك وصعوبات موسم الخريف وانتشار الأمراض بين النازحين خاصة حمى الضنك. المزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ علي هيو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
6: الوضع الصحي والإنساني في النيل الأزرق أوضاع خطيرة جدا بسبب استمرار العمليات، بالإضافة إلى تزايد عادات المعسكرات داخل مدينة الدمازين حيث تنتشر حمى الملاريات والحميات والملاريات والتايفويد، ويوميا يعني موت بثلاثة إلى أربعة أشخاص بحمى الضنك، وعدد الإصابات فاقت 7,000 مواطن، وتقاعس للسلطات في وزارة الصحة من المكافحة بين وزارة الصحة والنظام الصحي انهار تماما في النيل الأزرق. لذلك نحن كل مرة نحن قاعدين ماشي لي أكثر من شهرين وفيات أكثر من 300 شخص بسبب حمى الضنك، بالإضافة إلى تقاعس السلطات، عدم وجود فحوصات أو معمل مجان للفحوصات في المستشفى الدمازين أو في المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ للنازحين من بعض المحافظات اللي بتشهد عمليات كبيرة جدا إلى المعسكرات داخل مدينة الدمازين، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية كارثية بكل المقاييس في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق ليس لدينا غير المطالبات والمناشدة للمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل، وعلى السلطات في النيل الأزرق أن تتيح مساحة وأن تعلن حالة الطوارئ من أجل مجابهة هذا المرض اللعين الفتاك الذي يقتل الناس ويقتل الشعب السوداني والمواطنين في النيل الأزرق. لذلك نحن شايفين في النيل الأزرق الوضع الإنساني خطير جدا، لذلك نحن قاعدين نطالب أطراف الحرب بهدنة إنسانية للأغراض الإنسانية أو للأغراض الصحية ولكل شيء. لذلك نحن شايفين بأن العمليات يوميا مستمرة في النيل الأزرق، يوميا العمليات مستمرة ويعاني الشعب والمواطنين والمدنيين من حالات النزوح الكبيرة جدا والأمراض وعدم الغذاء والمأوى، وفي عالقين كتار جدا في الحدود مع إثيوبيا. الوضع الإنساني والصحي في النيل الأزرق منهار تماما، لذلك نحن قاعدين نناشد وزارة الصحة في النيل الأزرق والقائمين على الصحة بأنه يعلنوا حالة الطوارئ الصحية بأنه تتفاقم المرض وتتحمى الضنك، ويوميا الوفيات بعادات 3-4 أشخاص يوميا، والوضع خطير جدا. ونحن طالبناهم بأنه كل يوم يدونا يد الشعب أو يملك المواطنين معلومات محدثة وحقيقية بشفافية بدون كذب بدون تدليس بأنه يور الناس الخلل وين بأنه يتم مواجهة هذا المرض الخطير الذي يقتل الناس وآلاف الإصابات والمستشفيات كلها مكتظة والمعامل والناس طبعا في ظل ظروف معيشية ضنكة جدا ما في سيولة ما في قروشة عشان الزول يمشي عشان يفحص ب30 ولا ب40 الفحص والمستشفيات من المفترض يوفروا المعامل مجان والأدوية والدريبات وغيره بالإضافة إلى حقن الملاريات برضو ما في أوضاع صعبة شديد انهيار للنظام الصحي في النيل الأزرق. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق دعواتنا دائما مستمرة من أجل إنهاء المآسي الإنسانية من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية في النيل الأزرق. الوضع الصحي صعب جدا يعني وفي زي ما قاعدين نقول يعني بأن السلطات ما متقاعسة تماما جدا من دورها في المكافحة وفي الإرشادات وفي غيره وفي غيره في ظل الظروف بتاعت خريف بيعاني منها النيل الأزرق وبيعاني منها الناس القاعدين في المعسكرات والحرب مستمرة والأوضاع صعبة جدا. أكثر منطقة في السودان حاليا تشهد فيها عمليات كبيرة وكارثة إنسانية حقيقية وصحية هي النيل الأزرق وأصوات الإعلام والحاجات دي كلها ما في صوت للنيل الأزرق. الناس قاعدين يموتوا في ناس مشردين في ناس أطفال سوى التغذية في مجاعة في بعض المناطق خشت فيها مجاعة والأدوية ما في والأمراض منتشرة وكل الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كمبادرة مجتمع المدني كلها حاجات حقيقية على الأرض من المفترض يكون في تدخل من المنظمات الإقليمية والدولية العاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي والسلطات في النيل الأزرق يعلنوا الكارثة الصحية الموجودة في البلد. خالص الود والشكر لكن نتمنى بأنه صوتنا ده عبركم عبر صوت دبنجة بأنه صوتنا ده يصل لكل العالم ولكل الفاعلين ولكل الناس اللي بيزعوا الأعمال الإنسانية وغيره.
0: ونختتم الجولة أعزائي بالأوضاع في محلية الجوز وهبيلة بجنوب كردفان وحديث الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله الوالي بالإنابة.
9: حقيقة الأحوال الآن في ولاية جنوب كردفان بالعموم ومحلية الجوز وهبيلة الأوضاع يعني وضع طواري حقيقة. نحن لما نتكلم أول حاجة عن الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة لكن لسه نحن ممكن الآن في شهر 9 وممكن يعني المزالة دي إذا هطلت الأمطار إن شاء الله حيكون الموسم ممتاز لأن كان في دعم واضح من للمزارعين والاستقرار المزارعين من آلية مكتب غاية ثاني وممكن دي كانت دفعة كبيرة جدا يعني للموسم الزراعي. والآن الموسم الزراعي يعني في أحسن حالاته من حيث الدعم ومن حيث الوقفة يعني وبالذات من الآلية لمكتب غاية ثاني ودعمها علينا كجهاز تنفيذي موجود على الأرض الواقع في الولاية و في المحلية الجوز بالخصوص ممكن يقيمة ورش للحد بين الاحتكاك بين الراعي والمزارع تحت رعاية الآلية ودي من التفاصيل ممكن الحمد لله رب العالمين اللي هي يعني أدتنا بشريات كبيرة لأن نحن الصراع بتاعنا صراع بتاع راعي ومزارع في الحقيقة في, في, في, في, في هذه الأوضاع كونه يكون هنالك ورش للتوعية ووضع قوانين وتأمين لهذا الموسم أنا أفتكر دي خطوة كويسة ونزل الله التوفيق والسداد ونزل الله أنه يكون موسم خير وبركة. وأما ما يخص حياة الإنسان اليومية ممكن بعد وصول الإزاعة وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية لكن رويدا بدأت في الارتفاع يعني الآن في السوق ونزل الله أنه يكون في دعم لهذا الجانب يعني الإنساني. الوضع الصحي حقيقة وضع كارثي ووضع محتاج لتدخل عاجل. وممكن أنا عملنا مناشدات عبر يعني الراديو دبنجا سابقا، وعملناها في إذاعة صوت السودان وكردفان نيوز وعدد من المحطات الإذاعية والإعلامية، فإنه نحن محتاجين لتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني بالذات في الجانب الصحي. عندنا كوارث صحية كبيرة جدا اللي هي الأمراض المستشرية الآن، عندنا المزالة بتاعت الحساسيات وتكلمنا عنها سابقا يعني، وما يعني ما عارفين هي يعني أسبابها ومسبباتها وتفاصيلها شنو. المطلوب أنه لا بد من التدخل في المسألة دي. التفشي الأمراض اللي هي أنا ما يعني برا أنها هي أمراض موسمية يعني زي كوليرا، الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل يعني. الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل. ومن هنا برضو الشكر للدكتور جوزيف في الإقليم، حقيقة الآن في خطوات ماشي كويس في أنه يكون في تدخل في خلال الساعات الجاية بفتح مراكز وإمداد دوائي حتى نقدر ننقذ الوضع يعني. الجانب الآخر والمهم هو الجانب بتاع التعليم، وممكن الآن في في في في بعض التوجيهات من السيد الوالي مجذوب بكورة لأنه يتم تشكيل مجالس للآباء، والآن نحن ممكن في محليتي الجوز وهبيلة بنشكل في مجالس الآباء وفي استعدادات تامة لتدشين وافتتاح المدارس في المرحلة الجاية، لكن لحد هذه اللحظة وهذا التسجيل لم تفتح أي مدرسة أو وضع التعليم حقيقة وضع يحتاج تدخل عاجل في في في في هذه المرحلة. نحن والله شاكرين جدا لهذه القناة أو للراديو دبنجا لتسليط الضوء على القضايا والملفات المهمة في ولاية جنوب كردفان وبالخص في محليتي جوز وهبيلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم الراديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرأة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتنفسي لا تتنفسي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه مرء الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على المدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذا يا أفسح دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفين بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شجر والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، الآن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والعمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أماني الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حولية السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
10: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية، وأوضحت الكارب لراديو

0: أحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص
1: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص
2: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن أم نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أظن أنك ربنا شايف لي النور هناك، شايف معي؟
4: أنا هون وصلت محط الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: يا خلاص قربنا يا أخي قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى سوي القانا لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه بيصل المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
1: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحاجة ما وقفت.
0: الحمد لله. اذا حالي دي استمرت اكتر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي. ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
1: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
0: يا اخي،
1: هوي انت نمت ولا شنو يا اخي؟
0: يا اخي لوبت يا اخي، يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصباح كليل.
1: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري.
0: طيب احكي.
1: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس المنطقه دي، نشوف البلد اللي يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
0: كويس، فكره جميله، وتصبح على خير والصباح
1: نتناقش فيها. اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
0: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحبا بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
5: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة وما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع للتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين إنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في إنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
6: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
5: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هو هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا وصندوق الائتمان نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
6: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
5: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي المدافع أو محامي الدفاع كطرف تاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجسم من أكبر الأجسام بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنا برضو تقدم لملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات وكيف انهم هم يفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكره تفصيليه شامله شملت اراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفه جدا، وشملت برضو كذلك يعني ارائهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مكمل يعني.
6: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسه امبارح اللي حددته المحكمه الجنائيه اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
5: طيب هو طبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسة بجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
6: جلسة المعلنة.
5: نعم نعم نعم، ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل مثل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي موجر، لأنه وفقا للحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعات، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية مع إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة، بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
6: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بحس أنه الضحية ومتأكد أنه الضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
5: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل محكمه التعويض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا، ويبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الاحوال احنا ننتظر قرار المحكمه الى حين صدور المحكمه احنا نقدر نتوقع.
6: نعم، من حديثك فهمت انه هي المحكمه معنيه بجبر الاضرار، وجبر الاضرار ممكن ياخذ اشكال مختلفه. في حديثك انت بتميل لانه التعويض ممكن ياخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لانه الضحايا اعداد كبيره جدا ومجتمعات بكامله تاثرت من هذه القضيه. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمه الجنائيه؟ الامكانيات الوارده في مساله التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
5: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان، عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لاماكن اخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصلوا أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة، فبالتالي برضو يجب أنه يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، و ساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
6: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد، كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
5: افتكر انه هو الاستمارات نفسها الخاصه بالمشاركه كانت في مع بدايات المحاكمه في العام 2021، لكن حاليا المحكمه عندها علم باماكن تواجد النازحين واللاجئين وكذلك عند مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر أنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة. ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا، بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت الطاولة.
6: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
5: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
6: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
5: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا راديو دبنجا.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oy, oy. قول بسم الله يا قول مالك، قول ما طلعت ليك في راسك

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
4: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب ليا، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إليا، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكاتا تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
5: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الجيدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
3: وأختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
6: عنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرك ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسا عجيب هسا عجيب تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2026. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرافق حيوية في الدمازين ومبادرة المجتمع المدني تدين. مسلحون يهاجمون خلوة لتحفيظ القرآن في محلية السريف في شمال دارفور ويصيبون تلميذا. نزوح 216 أسرة من مناطق مختلفة إلى طويلة في شمال دارفور خلال 3 أيام. نفوق 420 رأسا من الضان في منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة بشمال دارفور بعد هطول الأمطار. محكمة بورسودان تصدر أحكاما بالسجن والرقابة والغرامة والجلد على المتطوع برير التوم. حزب الأمة القومي يدين استمرار اعتقال 2 من قياداته في الأبيض دون توجيه اتهامات. أسرة الصحفي عطاف محمد توجه نداء إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحه. تلف مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بمشروع الرهد الزراعي بسبب انعدام مياه الري. العطش يضرب أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في محلية نهر عطبرة بولاية كسلة. مخاوف من فشل الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور بسبب شح الأمطار. شكاوي في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من شح الأمطار والأوبئة وارتفاع الأسعار. طلاب شمال دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم يحققون نسبة نجاح بلغت 75.2%. اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد يبحث ضبط سعر صرف العملات الأجنبية. أزمة وقود حادة في القضارف وارتفاع جديد لأسعاره في الشمالية ونهر النيل والجزيرة. تأكيدات مصرية لروسيا بشأن وحدة السودان ومخاوف من توسيع حظر السلاح وتداعيات التصعيد. قوى ميثاق القاهرة تطالب بهدنة إنسانية وإنهاء الحرب في السودان عبر حوار شامل. اتفاق بين حركة تحرير السودان والمؤتمر الشعبي بأديس أبابا على وقف الحرب وبناء الدولة. هالة الكارب أحكام الإعدام الصادرة ضد النساء في ظل الحرب تفتقر للعدالة وتتعارض مع مبادئ الحماية. ارتفاع متزايد للإصابة بالزايدة الدودية في ولاية سنار وتلوث المياه والأنماط الغذائية في مقدمة الشكوك. مواطنون يستنكرون محاولات إزالة سوق التبلدية بنيالة واستبداله بمدرسة خاصة. أسرة من 7 أفراد بشرق النيل تكتفي بنصف ربع لحم وسط ارتفاع الأسعار. الحزب الشيوعي يهيب بجماهير الشعب السوداني بمقاومة اقتصاد الحرب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني آلي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين هذه نفسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفينها بعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للتراب بس شجر، والترعة ما في أي موية، هاي قرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع، حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمتر، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريج 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذه العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قسن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، والمواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور على الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية. ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لأمن السودان. أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
10: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
11: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق

0: المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 مليار جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعون خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان، معالي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور.

0: دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربة منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرقي البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
1: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان. أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين، نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
0: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية وودي ما بيشرف كله لأن خريف يعني ما بيشرف كله لأن الزراعة كان يعني نازره يعني 50% زراعة كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا لأن حاجات بيقى غالية جدا. الحسن ملوات إيش حسب تقريبا حسب بيقى 15,000 وماشي وهذا شهر تيزا، والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بيكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضه هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة هسي. لما تمشي منظمة ألايف ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة أي أم سي، المراكز ده موجودة يعني مليانين مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جه شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة إن ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنساني صعبة جدا. وبرضو بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة دبليو بي، لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين عشان على الأقل يخيروا الود اللي هسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دايرين الإيش لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل انت هنا يعني في اسره يعني بزول بكون في اسرتين ولا ثلاثه اسره يعني، النسبه لهسي بدو ده والله نسبه ضعيفه شديد، وكمان حاجات غاليه. اذا كده هنا قلنا ايش كان زمان داك بيجي داك ده كان احسن، لان هسي عطلا يعني نزل في البيوت، معناه في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في السوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الايش، هسه غلى الايش ده، هسه دور الفارق هو كان ادونا المواد الغذائية السكر والروس وهي زي ده، هسه قل الايش، هسه ايش زاد بقى ما في السوق. اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصة المنظمة دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العاملة اخرى في داخل معسكر كلمة، ناس الايت وناس اي ام سي وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا أو كمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانعين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين إنه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المانعين ده برضو يخليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فينا كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل المعسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كثير، وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به، ده الوضع بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
0: وحول الوضع الامني في معسكر كلمه، اكد الشيخ اسحاق محمد استقرار الاوضاع، مناشدا المواطنين ضروره الاحتكام الى صوت العقل. للمزيد نتابع.
2: ايوه في جانب ثاني يعني صحيح اننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعيه او المشاكل الطبيعيه وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشيل حقك بالقانون ما تشيل حقك بيدك، لأن القانون كم شكت بقانون ده المشكلة، كم انت حليت بقانون ده بيكون أفضل لك من تجي انت تجي تشيل بحاجة بيدك. وبرضو نتمنى الأهل معسكر كلمة سي الحمد لله يعني هو أصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في استلا ما في ما ما ما في ح... ما ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضو ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، معسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، معسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع معسكر كلمه ناس تصبر بس، لان الوادي الهسي ماشي يا جماعه. أنا عندنا يعني يو عندنا اطفال صغار وعندنا معاقين وعندنا كبار السن وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر ان شاء الله، ناس ترى خلي المعاناه الموجوده ان شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل مع احبابه. اصلا شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطة بسيطة ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون هلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لأن أي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه إن شاء الله، لأن زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمة وبيجيب يعني ناس ترضية، يعني الأقل المشكلة ده تتحل بإذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله والناس يرجع في أوانه إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان الله قال يعني كما وريناكم ما أنا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله.
3: وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يطلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي بر الأمان، لأنه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية ودي بتاع معاناة ودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
0: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
4: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14,000. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3 بألف، فقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسي نحن كأسر بس بقينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي. الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6,000، الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8,000 فطور وغدا، لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، الـ8 ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10,000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا رسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله مليار و800 بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقومي شنو بتخش بالميزانية بتاعتك وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بـ7000، شنو زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج. يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على الأقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة بـ600,000 تمام، وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50. أوكي، ده غير المواصلات. يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15-20,000 بس عشان تمشي تاخذ الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي بـ10 مليار. فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية بـ3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي بـ4.5، في محلات بـ5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال. لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد، يعني في شبه مجاعة.
0: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
5: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية؟ يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الهندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
5: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الـ الـ الـ الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لـ يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
0: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشعبات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
6: طيب بالنسبة لوضع الشباب، إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف، وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين، والحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله. يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما صراحة يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف، كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية. الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف التانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيقوا بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوال مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتوتر لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله، فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر 9 سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في 3 محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وقيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه مرأة الجوع أو الجفاف، يعني في مناطق إقامة هذه العائلات ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على المدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية المالحة اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسباب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11,000 فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبكم شايفين أنها دي أفسة دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبا 15 نمرة هذه شايفين ما بيعينكم، ما حاصل عليها أي شيء من الراب بس وشجر والترعة ما في أي موية، دي قرار يا جماعة، دي 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذاتش ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريك 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش 20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، المواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين، ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أمان الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية، ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجو استراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه، وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان وليهدد وحدة السودان.
0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
10: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة. القوى السياسية الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
11: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود

0: المؤثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية، رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات، والاكتفاء بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة. وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل المستمعين الأفاضل منقطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة

0: علينا أن نضع على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
1: بالنسبة لنشوف أن إحنا بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت، بنك السودان تقريبا عمل خطوتين هي خطوات مهمة جدا لكن برضو يعني ما كانت كافية، وزي ما قلت أن سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة سعرية رغم أن يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي يشكل 400 مليون درهم وبعد أكبر وضخ كميات تانية، ودي برضه أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكده، لكن برضه ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر تاني إلى يعني أن يعمل خطوة تانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف وأدى المصارف اللي أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزم المصارف باتباع هذه الخطوات أنه السعر يكون واضح في الصالات وكذا وتكون معلنة في بداية اليوم وكذا، وكذلك يعني الاستخدامات تحت الموارد دي موارد من النقد الأجنبي برضو حدد الاستخدامات تحتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت أنها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الإشكال طبعا في السعر، يعني نحن عندنا هسي السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجة المهمة أنا أفتكر أنه الذهب هو المفروض يدخل لأنه ده الشيء المصدر الكبير بالنسبة لي الاقتصاد يعني أو للعملة الأجنبية. هو إذا كان دخل الذهب أنا أفتكر أنه يعني الإشكال بتاع المصاري والإشكال بتاع سعر الصرف إلى حد كبير يعني بتتحل المشكلة بتتحل يعني. لكن المشكلة طبعا في الذهب برضو جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيلة بتاعت الصادر دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكلة الدولار وما بتكون في اي مشكلة في الدولار لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا لو قطاع الوقود وكده. أنا أتمنى أنه يعني الدولة تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب وتصدر يعني الأوامر والتشريعات المناسبة للمسألة بتاعت الصادر بتاع الذهب.
0: طيب هل يعني قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
1: بالنسبة لتحرير سعر الصرف أنا يعني ما بقدر أقول أنه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول أنه يمكن توقيته والطريقة بتاعت التطبيق بتاعته صعبة شوية أو على الأقل يعني غير موفقة، لأنه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي إلى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن يعني. منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لأنه كل زول بتوقع أنه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت أنا أنه السعر السوق الموازي هو اللي بيجي يقود السعر يعني هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجارية. الشيء قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف، لانه عشان على اساس انه يتجهوا العملاء يعني، وأوريدي المصارف ذاتها اتاثرت بسعر السوق المواجهه، وبالتالي يعني ضمنيا ده ادى الى الارتفاع الكبير في الاسعار، وبالتالي ده حصل رغم انه بنك السودان برضه ستيل قاعد يضخ عمله اجنبيه في المصارف على اساس انه بياثر على سعر الدولار. لكن طبعا انا بسترجع في حديث قال وزير الماليه قبل فتره، يعني قال انه يعني الوقت ده كان الدولار في حدود 6000 او 5000 تقريبا، هو قال ان احنا كنا متوقعين الدولار يصل ل 10000. ده طبعا على اساس انه يوضح ان في انجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في اسهل الناس حقيقه يعني، وقد يكون بعضهم فسر بان الدولار بيصل ل 10000، فبالتالي بدا تارجت بالنسبه للمضاربين على اساس انه في النهايه السعر ده قد يصل ل 10000، ودي المشكله الخطيره. الاخطر منها انه الفورمولا او على الاقل الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المساله بتاعت الانهيارات بتاعت القيمه بتاعت الجنيه مستمره، فدي الاشكال. لكن انا بفتكر انه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحاليه، بفتكر انه ده يعني برضو يعتبر انجاز للاقتصاد والاداره الاقتصاديه في البلد. فانا بفتكر انه الناس تعمل بقدر الامكان على المعدل الحالي او على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
0: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
1: بالنسبة للجنة اللي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أنه يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في قطاعات تانية لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني خاص بالسياسات المالية اللي هي بتخط وزارة المالية طبعا، والسياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، التوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل مشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي، ويتصدرها بنك السودان يعني. اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقل، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقل هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات حيتأثر سوق النقد، بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أن يكون في استقرار اقتصادي، والشيء حل مشكلة سعر الصرف هو الاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه أن إحنا في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط الاقتصادي هو الأهم يعني، أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة أنا أفتكر أنه يعني سويت كاب كول بالنسبة لل أو نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية أن تأتي خير من أن لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على أساس أن المشكلة تتحلل في إطار يعني عمل التنفيذي، ولابد أن تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
0: لحد هنا وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنغا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنغا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك إنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا؟
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات. كان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تتجه عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كانوا من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منها. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر، إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الحقيقة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم، مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. بالمناسبة ناصرين الدين بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروش جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فإحنا نتكلم عن أشجار دارين أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني أكسيد الكربون وزدنا إنتاج الأكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنة، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصة دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في أفكار كثيرة جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في أمريكا وهنا، ده برضو ممكن احنا عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. ودي كلها بعد نشوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصون كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبدونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصي أنا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصورة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 14 من شهر تسعة سنة 2026. هجوم بمسيرات يستهدف مرافق حيوية في الدمازين، وإصابة تلميذ في هجوم مسلح على خلوة بشمال دارفور. شح الأمطار وإطلاق الماشية يهدد الموسم الزراعي في ثلاث محليات بجنوب دارفور، والجفاف يهدد الزراعة في جنوب كردفان والقضارف والجزيرة وأجزاء من ولاية كسلة. نفوق أكثر من 400 راس من الماشية بسبب الأمطار في المالحة، ووصول 216 أسرة نازحة إلى طويلة بشمال دارفور. خبيرة تصف الأحكام ضد النساء في مناطق سيطرة الجيش بالجائرة، وأحكام بالسجن والجلد والغرامة على متطوع في بورت سودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع ذوي انفجارات في مناطق متفرقة من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق ليلة الأحد بسبب هجوم شنة على المدينة بطائرات انتحارية مسيرة قادمة من الدعم السريع والحركة الشعبية التي تسيطر على أجزاء من الولاية من بينها الكرمك وجيسان. وبحسب مصادر من الدمازين فأن الانفجارات سمع دويها باتجاه مستشفى السلاح الطبي والمطار، فيما أفيد بسقوط إحدى المسيرات في منطقة لتعبئة الوقود. من جانبه أدان الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني ألي حجو في حديث لراديو دبنجا أدان استهداف قوات الدعم السريع للأعيان والمنشآت المدنية بمدينة الدمازين بما في ذلك طلمبات الوقود، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطلمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في
0: شنت مجموعة مسلحة أمس الأحد هجوما على خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية السيريف بشمال دارفور، ما أدى إلى إصابة أحد تلاميذ الخلوة بإصابة طفيفة. وقال بشير هارون أحد الناشطين بمحلية السيريف لراديو دبنجا أن المجموعة قدمت من مدينة الجنينة بهدف إطلاق سراح أحد الأشخاص الموجودين داخل الخلوة قبل أن تتم السيطرة على أفرادها من قبل حراسات الخلوة وتسليمهم إلى الجهات العدلية. شهد سوق التعدين في منطقة الرج بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر اشتباكات ذات طابع قبلي تسببت في إصابات بين مرتادي السوق. وقال أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر أن الاشتباكات بدأت بين أصحاب المركبات وعمال الصيانة في منطقة صناعية لصناعة السيارات داعيا للاحتكام إلى القانون. استقبلت منطقة طويلة موجة جديدة من النزوح بلغ مجملها 216 عائلة في الفترة ما بين 2 إلى 13 سبتمبر قادمين من مناطق متفرقة في كردفان ودارفور، جميعهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة صعوبة. وقال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة استقبلت مجموعة جديدة من النازحين بلغ عددهم 23 عائلة يوم السبت وعدد 193 عائلة يوم الخميس، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تعود هذه الموجة الجديدة من النزوح إلى استمرار الوضع الأمني والإنساني المتردي والجفاف أو قلة الأمطار، وفي مناطق كثيرة جدا يعني تواجه الجوع أو الجفاف يعني في مناطق إقامة هذه العائلات، ويلقى هذه الوضع بعبء متزايد على مدينة الطويلة التي تعاني أصلا من صعوبة توفير الخدمات ومواردها محدودة، ومع ازدياد عدد النازحين تزداد.
0: أعلنت غرفة طوارئ جبل عيسى بمحلية الملح اليوم الاثنين أن نفوق أكثر من 420 رأس من الضان تعود لعدد من الرعاة بعد حطول الأمطار الأولى بعد أشهر من الجفاف وشح المياه، ودعت الغرفة الجهات المعنية للتدخل العاجل. أدانت محكمة بورت سودان بريرة توم بموجب المواد 14 و24 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأصدرت حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ ووضعه تحت الرقابة لمدة 2 سنين اعتبارا من اليوم 14 سبتمبر 2026، وذلك بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن في التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام والآداب، بجانب غرامة قدرها 5 ملايين والجلد 50 جلدة في مكان عام، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر، وذلك في التهمة المتعلقة بالإساءة والسبب. كشف مزارعون أن تلف المحاصيل الزراعية في مساحات واسعة بمشروع الراحد الزراعي بسبب العطش وانعدام مياه الري. من جانبها كشفت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في القضارف عن إشكاليات تواجه الموسم الزراعي، أبرزها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وندرة وارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات واستمرار ظاهرة التعدي على الغابات والأحزمة الشجرية، بجانب تعدي الرعاة على الزراعة بالمنطقة الشمالية. وفي ولاية الجزيرة كشف مزارعون عن خروج نحو 11 ألف فدان بمكتب الفراجين بالمشروع عن دائرة الإنتاج بسبب العطش وانعدام مياه الري. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
3: 4 سنة ما شافت موية ولا شافت أي حاجة، دي الأراضي جنبك شايفين هذه نفسها دي الترعة دي عرفات يا جماعة، فيها قريبة 15 نمرة هذه شايفين مبيعينكم، ما حاصل عليها أي شيء للراب بس شير والترعة ما في أي موية، ده القرار يا جماعة، لو 4 سنة ما شاف موية ولا شاف أي حاجة.
0: وفي ولاية كسلة حذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي في أراضي محلية نهر أطبر التابع لمشروع حلف الزراعي بسبب الجفاف الذي يضرب مساحات واسعة في شمال المحلية. وأشار مزارعون إلى خلو قنوات الري والترع حيث تعاني قرى أبو حريرة، العزازة، سلمة، سرويا والهندية من العطش وانقطاع المياه. وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
4: أنا والله العظيم الآن في الترعة 63، أنا الآن جوا الترعة، لأن الترعة ذاتها ما فيها ذات وشي، ما فيها أي حاجة والله، يعني ربنا بس يسهل لنا الأمر، بس ما في والله العظيم الآن المواطن تعبان محتاج مي يشرب، ما في والله، ده كوبري 3 في الترعة 63.
0: وفي جنوب دارفور شكى مزارعون من مناطق ريف كاس ومحلية السلام وميرشين من شح الأمطار، معربين عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي في حال عدم استمرار الأمطار حتى شهر أكتوبر المقبل. كما شكى المزارعون في ريف كاس وميرشين في حديث لراديو دبنغا من تلف مساحات واسعة بسبب إطلاق الماشية والدواب، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الذرة في أسواق محلية السلام إلى أكثر من 20,000 جنيه للمت، بينما بلغ مد الدخن في أسواق ريف كسلة 23,000 جنيه والماريج 18,000 جنيه. وأضاف المزارع محمد حسين من محلية السلام في جنوب دارفور في هذا الخصوص:
5: في محلية السلام في هذا العام في مجال، لأنه حتى الآن في الأسواق سوق بتاع دل الأنقرة وسوق بتاع تيمبسكو وسوق منطقة قصن جمت وسوق كرو كرو، الآن الميت بتاع الإيش ب20,000 و22,000، والأمل ما في ومطر بسيط والشغل ما في، المواطن في ظروف صعبة جدا.
0: وفي كردفان كشف فتح ضيف الله والي جنوب كردفان بالإنابة كشف شح في الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي في محليتي الجوز وهبيلة، وقال لراديو دبنغا أن أسعار السلع بدأت في الارتفاع بعد أن شهدت انخفاضا في وقت سابق بعد وصول الإقاسة والمعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الملف الزراعي والخريف ممكن السنة الخريف يعني في شح في الأمطار يعني ما كالعادة، ممكن بعد وصول الإقاسة والمعينات الإنسانية للمنطقة كان في انخفاض يعني ملحوظ للأسعار السلع.
0: وفي ذات السياق وصف فتح ضيف الله الوضع الصحي في محليتي القوس وهيبان بأنه كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا، وأشار إلى تفشي أمراض عديدة مثل الحساسية وسط مخاوف من انتشار الكوليرا، ونبه إلى إشكالية في تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة ونقص في المراكز الصحية الفعالة. وأضاف في هذا الخصوص؟
6: الآن في تخوف كبير من انتشار أمراض الكوليرا. عندنا مشكلة برضو في التطعيم، الشلل والحصبة للأطفال، وعدم وجود مراكز فعالة رغم التدخل. يعني الحمد لله رب العالمين. ومن هنا التحية للسيد الوزير، وزير الصحة الاتحادية دكتور علاء الدين نقط، ممكن وجه في الفترة الأخيرة بأنه يتم إزعاف هذه المنطقة والتدخل العاجل.
0: كشف والي شمال دارفور الحافظ بخيت أن طلاب ولاية شمال دارفور الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية في نهر النيل والخرطوم حققوا نجاح بنسبة بلغت 75.2%، وأوضح أن العدد الكلي للجالسين للامتحانات بلغ 330 في 4 مراكز، ونجح منهم 248 طالب وطالبة، وتصدرت الطالبة عفاف يعقوب علي آدم قائمة العشر الأوائل بالولاية بنسبة 77.7%. فشهد مدينة القضارف أزمة حادة في الوقود وازدحام مئات السيارات والركشات أمام محطات الوقود. من جانبها أعلنت الولاية الشمالية زيادة قدرها 7000 جنيه في أسعار البنزين ليصبح سعر الجالون 37000 جنيه مع شوح في الجازولين. وفي ولاية نهر النيل قررت السلطات رفع سعر جالون البنزين إلى 34000 جنيه، بينما أعلنت ولاية الجزيرة زيادة سعر لتر البنزين إلى 8150 جنيه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أمن السودان يشكل خطا أحمر، مشدد على أن القاهرة لن تفرط في وحدة الأراضي السودانية. وفي تصريحات خاصة لراديو دبنجا أوضحت الدكتورة أماني الطويل أن تأكيد الرئيس السيسي للرئيس الروسي بوتين له علاقة بالمقترح الأمريكي في مجلس الأمن بتوسيع قرار حظر السلاح، مشيرة إلى أن الموقف المصري ربما يتلاقى مع الموقف الروسي في هذه المسألة. وأضافت الطويل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تصريح الرئيس السيسي له علاقة مباشرة بالمقترح بتاع مجلس الأمن وتوسيع حظر الأسلحة والطيران ليشمل كل السودان، لأن من شأنه يؤثر على موازين القوى العسكرية. ويعني الموقف المصري ربما يكون متلاقي مع الموقف الروسي في هذه المسألة، وإعلان الرئيس السيسي لهذا الموقف يكون في هذا السياق.
0: من جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيل راديو دبنجا إلى أن التمسك المصري بأمن السودان يرتبط بطبيعة الوضع الهش الذي تعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان والوضع الجيوستراتيجي والصراعات الموجودة في المنطقة، مع اهتمام مصر بمسألة المياه وخاص الاختلاف في إدارة سد النهضة ومراجعة تقسيم المياه مثل اتفاقية عنتبي، بالإضافة إلى أن الرؤية الأمنية ترى في أن انهيار الوضع في السودان يؤثر على مصر اقتصاديا فضلا عن وجود جماعات إرهابية. وأضاف الفكيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: فلاحظنا كثيرا أنه الدولة المصرية كثيرا ما تتحدث عن أنه أمن السودان هو خط أحمر بالنسبة لمصر. أنا أفتكر ده بيرجع لطبيعة الوضع الهش الآن اللي بتعيشه حكومة الأمر الواقع في السودان، وأيضا للوضع الجيوستراتيجي للسودان وطبيعة التفاعلات والصراعات الموجودة في المنطقة واهتمام مصر بمسألة المياه وخاصة يعني مسألة سد النهضة والاختلاف في إدارته، بالإضافة لأنه هنالك ما ننسى أنه مسألة المياه وإعادة تقسيم مياه ومراجعة الاتفاقيات، اتفاقية عنتبي خاصة بعد انضمام جنوب السودان قبل عام. ده كله بيمثل أنه بتفتكر مصر أنه عندها مصالح حيوية في السودان، بالإضافة لعمليات التبادل الاقتصادي البيني.
0: التقى وفد من القوى الموقعة على ميثاق القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بحضور سفراء أوروبيون في القاهرة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية ورؤيتها للعملية السياسية المرتقبة. وأوضح القيادي بقوى الميثاق كمال بولات لراديو دبنجا أن اللقاء تناول سبل وقف الحرب والترتيب للحوار ومرحلة ما بعد الصراع والأزمة الإنسانية، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لوقف الحرب، محذر من مخاطر الانقسام على البلاد مع التأكيد على شمولية الحوار، وأضاف في هذا الخصوص:
9: حوجة السودانيين الآن للدواء والغذاء في الداخل، وكذلك تحدث الوفد عن وكذلك أن يكون هنالك حوار سياسي يصل إلى انتقال متوافق عليه ويؤسس لتداول سلمي مستدام للسلطة في المستقبل، ويستفيد من كل أخطاء التاريخ اللي أدت لهذا الواقع المأزوم والمعقد في السودان.

0: أكدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج أن الأزمة السودانية ليست نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج إخفاقات وتحولات تاريخية ممتدة في بنية الدولة. وأكد الطرفان في بيان مشترك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أكد التزامهم بمبدأ السلام الشامل بوصفه خيارا استراتيجيا لمعالجة جذور المشكلة عن طريق حوار سوداني سوداني شفاف يشارك فيه الجميع على أساس المشاركة الوطنية، وإبعاد المؤتمر الوطني وواجهاته من عملية الحوار. وأضاف كمال عمر في هذا الخصوص:
1: البيان ده بيخدم قضية وحدة السودان، بيخدم في التحول المدني، بيخدم في الاستقرار في البلد. فهنيئا للطرفين بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد في زمن اليأس السياسي يعد بشارة عميقة، بشارة مهمة للقوى السياسية. الآن المؤتمر الشعبي والحركة يعني اتفقوا على التنسيق السياسي بيناتهم، والبيان ده بيان تعبير عن هذه الإرادة السياسية.
0: قالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن انتشار الأحكام الجائرة ضد النساء في بيئة حرب وتشهد ظروفا اقتصادية صعبة للغاية يعد ظلما وعدم عدالة متناهية. وأوضحت الكارب لراديو دبنجا أن إصدار أحكام بالإعدام وأحكام أخرى في غاية القسوة من غير مراعاة للواقع المعيشي للنساء وأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع القهرية التي تزداد سوءا تتعارض تماما مع مبادئ العدالة. وقالت الكارب أن اتهام النساء بالتعاون غير موضوعي وظلم كبير لمجرد تواجدهن مع أسرهن في المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة.
0: رجح الدكتور صفاء عبد الرحيم المدير الطبي لمستشفى سنجة التعليمي أن انتشار ظاهرة التهاب الزائدة الدودية في محليتي سنجة والسوكي بولاية سنار يعود إلى وجود كسور في خطوط شبكات مياه الشرب بالقرى والمناطق المتأثرة، مما تسبب في تسرب الأوساخ والبكتيريا ودخولها إلى المواسير الناقلة للمياه إلى المنازل. وأشارت إلى أن عامل غذائي بارز يتمثل في التوسع في استهلاك التوابل الحارة والشطة والمخللات. استنكر مواطنون من حي الوحدة غرب في نيالة ما وصفوه بمحاولات التوكل على سوق التبلدية وإزالته لصالح إنشاء مدرسة خاصة، مطالبين السلطات القضائية والتنفيذية بالتدخل لحماية السوق وحقوق أصحاب المحل التجارية والمواطنين المستفيدين منه. وقال رئيس اللجنة المدنية للحارة السابعة أحمد إسماعيل، قال أن سوق التبلدية سوق عام يخدم سكان حي الوحدة والأحياء المجاورة، مشير إلى أن سكان مناطق أخرى يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم اليومية. وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة لا تعاني من نقص في المدارس أو دور العبادة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الآن الذي يريد إزالة السوق واستبداله بمدرسة خاصة لشخص آخر، فنحن نستنكر هذه العملية من القضاء، علما بأنه في قرارات سبقت من ولاء سابقين بنزع المدرسة الخاصة.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت مواطنة من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم أن أسرتها المكونة من 7 أفراد تنفق نحو 2 ملياري جنيه شهريا على الاحتياجات الأساسية رغم استبعاد الدجاج والسمك وعدد من الأصناف من قائمة المشتريات والاكتفاء

0: بنصف أو ربع من اللحم للوجبة الواحدة، وقدرت حاجة الأسرة المتوسطة بنحو 10,000 جنيه يوميا للخبز فقط. وأوضحت حواء لراديو دبنجا أن أسعار عدد من السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أن 5 كيلوغرام من السكر بلغ 33,000 جنيه، وتراوح سعر لتر زيت كريستال بين 15 إلى 16,000 جنيه، وتباع 3 قطع من الخبز ب1,000 جنيه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شغالة وكأنها ما شغالة، أحسن الناس اللي ما شغالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب7,000، وفي محلات ب8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل وما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بيخمسمية يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، الأجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولوا متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
10: من المعسكرات
11: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
10: نظرة حول الحياة في المعسكر
12: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
13: كلمة سيدة فانتا فونا.
10: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
14: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
15: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلمنا جينا الحمد لله هنا في تشات استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرس، لكن حسب بيقولوا لنا امتحان ما في قام بخطموا لنا معنويات هذا. يمكن تراوا عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
14: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب، مرحب بك أستاذة.
16: كيفكم؟ كويسين الحمد لله لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم، يعني نحنا والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي، يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا، يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين، يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس الدكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه، يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن، ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يبكوا، يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا، يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية هم نمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي فما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قاعدنا صبرهم. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للريال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
14: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسه ظننا بكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين انكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة. تمام ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق قدامكم انتم. شكرا لأنه بلدنا منتجانا بهناك، وانتوا عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
14: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي ولية أمر برضو في ذات الحي.
18: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة تشاد، وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف، زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة، أنا زي ما قال سايا في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. شاكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي، وشكرا جزيلا.
14: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر جوجي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
19: من المعسكرات.
10: من المعسكرات
11: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
10: نظرة حول الحياة في المعسكر
12: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
13: كلمة سيدة فانتا فونا.
10: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا
4: الفاشر: إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجة، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني

0: في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان ميرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان، تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل، هسه حاليا والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام. وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
3: راديو دبنجا. يقدم
4: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة.

0: وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله آدم خاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله آدم خاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
2: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
1: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شمقاني؟
2: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما، وفي تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار، ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في السودان في ذلك الوقت، وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل، سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية. لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف، يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من الحالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية. وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما، وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
1: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
2: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة. بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة. وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم، وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة، وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة، وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع لها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان، حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
1: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
2: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة للحرب، وأنها يعني لن تشارك. يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأنها هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة. لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار، فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
2: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة على الاستقلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
2: الحديث عن استقلالية اللجنة مؤكد، يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف للحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
2: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي، حاكم إقليم دارفور، لتصريحات صحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
2: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة، وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما اللي والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو يكون أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه هي الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد، وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما، وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات سودان.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاثة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشاب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لعمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل وشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردعات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحليه، بتلقى بتاع دردقه، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في احلامهم. يعني المفروض الحكومه تراعي للحاجه دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب اكثر يعني، واكثر فئه هم الان المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدا المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشكيل مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا ليومسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330,000 جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنقاذ الوطح قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا
4: الفاشر: إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار.

0: والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان، تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صد لما اللابليل كبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان. وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام. وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
3: راديو دبنجا. راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل

0: قربك وهم.
1: ارسل لنا قصيدتك مكتوبه او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقميه لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكره الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر ستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار، قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قاعدين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف، لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر. علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة، وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية، وودي ما في شرف كله، لأن خريف يعني ما في شرف كله، لأن الزراعة كان يعني نازرو يعني 50% زراعة ده كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا، لأن حاجات بقى غالية جدا. هسا مولوات ايش هسا تقريبا هسا بيجي ب 15,000 وماشي، وهسا شهر تيزا. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري، أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسا سوء التغذية برضه هسي هاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسي لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة IMC، المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاع الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أملا ده عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنسان صعبة جدا. وبرضو بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة WB، لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط ناشط المانعين، عشان على الأقل يغيروا الوضع الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دارينا الإيش، لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا، في حاجات وحاجات كمان غالية. هسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد، ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني زول بيكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة، يعني النسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده هنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي ده كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت، ما نافي في السوق داك برخص. لكن ما دامنا يكون في إيش ما في السوق، وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، معناه هناك بغلي الإيش، هسه غلى الإيش ده، هسه دور الفار هو كان ادونا المواد الغذائية السكر والروس وحاجات زي ده، هسه قل الإيش، هسه إيش زاد بقى ما في السوق. إذا كده برضو نتمنى كده إن شاء الله راس يعني تجيف عشان على الأقل تهل المسائل ده، وخاصة المنظمة WB يقوموا عشان على الأقل يهلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو إن شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير، لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المانين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده، عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل المعسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به، ده الوضع بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الامني في معسكر كلمه، اكد الشيخ اسحاق محمد استقرار الاوضاع، مناشدا المواطنين ضروره الاحتكام الى الصوت العقل. للمزيد نتابع.
3: ايوه، في جانب ثاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لأن القانون كمشيت بالقانون ده المشكلة، كان أنت حليته بالقانون ده بيكون أفضل لك من تجي أنت تجي تشيل بحاجة بيدك. وبرضو نتمنى الأهل معسكر كالماسي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتهل المسائل. لكن الان برضو ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، معسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، معسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع معسكر كلمه. ناس تصبر بس، لان الوادي الهسي ماشي يا جماعة، أنا عندنا يعني يقول عندنا أطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلاها المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل مع أحبابه. أصل شوفوا السودان ده، يعني كان المشاكل البسيطة بسيطة ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون هلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لأن أي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه، وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله دي تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله، والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رساله بسيطه كده عشان على الاقل يعني كما وريناكم ما انا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.
4: وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يطلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي بره الأمان، لأنه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية، ودي بتاع معاناة، ودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
5: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل، يعني السكر 5 كيلو عمل 33، والزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر، الربع بتاع البصل عامل 14,000. زيادات شديدة، يعني العيش الرغيف 3 بألف، بقصة كده عجيبة، يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصر مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسين إحنا كأسر بس بقينا نشتري نص الربع، الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكثر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة يعني، لأنه بيجي بـ6000، الربع من 4 و5 بيجي بـ6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش بـ8000، فطور وغدا لو هنا، لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش بـ8، الـ8 ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش بـ10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش بـ10000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل يعني. أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل أو 800 مثلا يعني. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفه في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية يعني. لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش في الميزانية بتاعتك، وبعد ذاك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بيجي بـ7000، فاسمه زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200,000 على أقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة بـ600,000 تمام، وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخد الحقنة دي بدفع 50، أوكي. ده غير المواصلات، يعني المواصلات ماشي وجاي الخرطوم يعني ممكن تصرف لك 15-20,000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي يعني. أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي بـ10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي، تخفض شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. أقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية بـ3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي بـ4.5، في محلات بـ5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال. لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد، وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
6: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف من تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطاء الجائر يعني الأخشاب والحطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
6: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت في واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغازات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات.
1: المستمعين الافاضل، قبل الختام نبقى مع احدى الشابات العائدات الى ولايه الخرطوم لتروي لنا تفاصيل ازمه البطاله في اوساط الشباب بالخرطوم.
7: طيب، بالنسبه لوضع الشباب اذا كانوا من الرجال او النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف، وهل هم قادرين يشتغلوا او ما قادرين، او الحاصل شنو؟ والله البلد بصوره عامه محبطه جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لانه اصلا شغل ما في صراحة. يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب، يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية. الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية، لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقدم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية. يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيقوا بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب، فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر، يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من موضوع الحرب ومن الوضع الحاصل. فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل التحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس، هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات ال5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد كويس ولا لا تمشي، على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض، بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من 10 مساء إلى 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجة، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاعك موقع شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صفضي لما اللافلي الكبري بغادة ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشير المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشير في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشير والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمرا بإزالة

0: الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية الزالنجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية لكل النازحين واللاجئين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنواصل المستمعين الأفاضل من قطع من حديث حول الأزمة الاقتصادية في السودان والتراجع المريع للعملة الوطنية أمام الدولار وسياسات بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف للبنوك، وبالتالي يعني عدم نجاح هذه السياسات في وقف زحف الدولار وإيقاف تصاعده. هل تحولت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وشراء حصائل الصادر إلى ضوء أخضر لدخول البنوك ساحة المضاربة؟ ولماذا تفشل اللجان رئيس الوزراء وتصريحات حظر المضاربين في كبح جماح الدولار المواصل صعوده بلا توقف؟ وكيف ينعكس كل هذا على القوت اليومي للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة البحث مع ضيفنا الخبير المصرفي السيد عبد اللطيف علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. طيب سيد عبد اللطيف، كيف تقرأ بداية السياسات أو قرارات بنك السودان المركزي بالسماح للمصارف بتحديث سعر الصرف وفق حركة العرض والطلب وشراء حصائل الصادر؟ وطبعا كل هذه السياسات مقصود بها أنه تتمكن المصارف من جلب الدولار إلى داخل البنوك، لكن انعكست الآية وأصبح سعر الدولار يعني عالي جدا جدا، فكيف تقيم هذه القرارات؟
2: بالنسبة لنشوف أن إحنا بنك السودان هو عمل شنو خلال الفترة اللي فاتت، بنك السودان تقريبا عمل خطوتين هي خطوات مهمة جدا، لكن برضو يعني ما كانت كافية. وزي ما قلت أن سياسة لمعالجة سعر الصرف فقط والمعالجة سعرية، رغم أن يعني سياسة لمعالجة المشكلة الكبرى اللي هي معالجة الانخفاض الدائم في قيمة الجنيه السوداني. أولا قام طبعا زي ما قلت بضخ النقد الأجنبي بنسبة 400 مليون درهم، بعد ذلك برضو ضخ كميات ثانية، ودي برضو أدت للتهدئة بتاعت الأسعار وكذا، لكن برضو ما ما ما ما حلت المشكلة. اضطر ثاني إلى يعني أن يعمل خطوة ثانية اللي هو قام عمل التحرير بالنسبة لسعر الصرف، وأدى المصارف أكبر في تحديد الأسعار وشراء حصائل الصادر وفق العرض والطلب طبعا، وفي شروط معينة ألزمها للمصارف باتباع هذه الخطوات، أنه السعر يكون واضح في الصالات.

0: الاختبارات وكده، وتكون معلنة في بداية اليوم وكده، وكذلك يعني الاستخدامات بتاعت الموارد دي، موارد من النقد الأجنبي، برضو حدد الاستخدامات بتاعتها وكده. صحيح يعني برضو بعض المصارف قدرت انها تستقطب جزء من الحصائل دي وكده، لكن طبعا الاشكال طبعا في السعر. يعني نحن عندنا هسه السوق الموازي هو بيقدر يقود التسعير. والحاجه المهمه انا افتكر انه الذهب هو المفروض يدخل، لانه ده هسه المصدر الكبير بالنسبه لي الاقتصاد يعني، او للعمله الاجنبيه. هو اذا كان دخل الذهب انا افتكر انه يعني الاشكال بتاع المصارف، الاشكال بتاع سعر الصرف الى حد كبير يعني بتتحل، المشكله بتتحل يعني. لكن المشكله طبعا في الذهب برضه، جزء كبير جدا جدا من الذهب هو بيتهرب يعني. الحصيله بتاعت الصرف دي لو كان دخل فيها الذهب افتكر انه دي كانت بتحل مشكله الدولار، وما بتكون اي مشكله، ما بتكون في اي مشكله في الدولار، لانه الذهب براه كان ممكن يعني يمول القطاع كبير جدا جدا اللي هو قطاع الوقود وكده. فأنا اتمنى انه يعني الدوله تقدر تسيطر على الصادر بتاع الذهب، وتصدر يعني الاوامر والتشريعات المناسبه للمساله بتاعت الصادر بتاع الذهب.
1: طيب هل يعني قرارات بنك السودان ومركز بتحرير سعر الصرف كان السبب مباشر في ارتفاع سعر الدولار بالقفزة العالية اللي احنا شاهدناها دي؟
0: بالنسبة لتحرير سعر الصرف انا يعني ما بقدر اقول انه يعني هذا القرار خطأ، لكن بقول انه يمكن توقيته والطريقة بتاع التطبيق بتاعته صعبة شوية، او على الاقل يعني غير موفقة. لأنه يعني في فاكتورز كثيرة في السوق يعني بتؤدي إلى عدم جدوى التحرير في الوقت الراهن يعني. منها طبعا اللي هي السوق دائما بيعاني من قفزات سعرية، القفزة السعرية ذاتها تحولت إلى حركة ذاتية يعني حسب توقعات الناس والمضاربة، لأنه كل زول بتوقع أنه الدولار حيزيد، فبالتالي بقى زي ما قلت انا انه السعر السوق الموازي هو اللي بقى يقود السعر يعني، هو بيقود السعر لا بنك السودان ولا حتى المصارف التجاريه. الشيء اللي قد يكون يعني مرجح انه يعني المصارف نفسها دخلت في المضاربات، رغم انه ما عندي دليل على ذلك، لكن قد تكون في مضاربة بين المصارف، لأنه عشان على أساس أنه يتجهوا العملاء يعني، وأوريدي المصارف ذاتها تأثرت بسعر السوق المواجهة، وبالتالي يعني ضمنيا ده أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار. وبالتالي ده حصل رغم أنه بنك السودان برضه ستيل قاعد يضخ عملة أجنبية في المصارف على أساس أنه بيأثر على سعر الدولار. لكن طبعا أنا بسترجع في حديث قال وزير المالية قبل فترة يعني، قال أنه يعني لو كده كان الدولار في حدود 6000 أو 5000 تقريبا، هو قال أن إحنا كنا متوقعين الدولار يصل ل 10000. ده طبعا على أساس أنه يوضح أنه في إنجاز كبير تم للحد من سعر الدولار. الرقم ده بيكون يعني قاعد في أسهل الناس حقيقة يعني، وقد يكون بعضهم فسر بأنه الدولار بيصل لعشر ألف، فبالتالي بيجي تارجت بالنسبة للمضاربين على أساس أنه في النهاية السعر ده قد يصل لعشر ألف، ودي المشكلة الخطيرة. الأخطر منها أنه الفورمولا او الانكر يعني بتاع الزياده ينفلت يعني بعد كده، ودي المشكله حقيقيه، لانه في النهايه الامبرفكشن او على الاقل عدم التكامل بتاع السوق ده قد يخلق فجوه كبيره جدا جدا، ويخلي بعد كده المسألة بتاعت الانهيارات بتاعت القيمة بتاعت الجنيه مستمرة. فدي الإشكال. لكن أنا بفتكر أنه سعر الصرف لو وقف في مرحلته الحالية بفتكر أنه ده يعني برضو يعتبر إنجاز للإقتصاد والإدارة الاقتصادية في البلد. فأنا بفتكر أنه الناس تعمل بقدر إمكان على المعدل الحالي أو على أسوأ تقدير المحافظة على المعدل الحالي في سعر الصرف.
1: طيب سيد عبد اللطيف، يعني تقييمك شنو لقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية يعني ملاحقة المضاربين ومحاولات انه يعني وقف تصاعد الدولار؟ هل ده بيعني انه برضو بنك السودان سياساته فشلت في محاصرة الدولار؟
0: بالنسبة للجنة اللي هي شكلها رئيس الوزراء، أنا أفتكر أنه هي يعني إدراك متأخر حقيقة للمشكلة، ويبدو أنه التقييم بتاعهم للإجراءات اللي عملها بنك السودان ما كانت مجدية، عشان كده يعني تم تشكيل اللجنة دي. وحقيقة أنا زي ما قلت أنه بنك السودان لوحده لا يستطيع أن يعالج مشكلة سعر الصرف، قد يأثر على السعر حقيقة، ونجح في التأثير على السعر في فترات معينة، لكن الاستدامة بتكون بالمعالجة بتاعت المشكلة من أساسها اللي هي في القطاع الثاني، لابد أنها تسهم وتشارك في المسألة بتاعت إدارة أو المسألة بتاعت حل مشكلة سعر الصرف. يعني اللجنة دي عندها تفويض معين اللي هو يعني فيما تعمل في إطار محدد أو على الأقل يعني تصب السياسات المالية اللي هي بتخطى وزارة المالية طبعا، السياسات النقدية طبعا اللي هو بنك السودان، والعمليات الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار برضو، التوظيف والأمن الغذائي والتعدين والمسائل دي كلها يعني. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني تفويضها كبير جدا، لكن مشكلتنا أنه إحنا دائما بنحل المشاكل باللي يعني تحصل المشكلة ونعمل لجنة طوالي بتاع. لا، فيما يتعلق بالعمل بتاع اللجنة ده، هو العمل ده موجود في المانديت بتاع الوزارات يعني، وكان مفروض يكون في تنسيق ما بين الوزارات حتى انه احنا نقع ما نقع في المشكله بتاع سعر الصرف دي ويتصدر بنك السودان. يعني اذا كان هنالك في مشكله في سوق السلع والخدمات، بالتالي هيتاثر سوق العمل وهيتاثر سوق النقد، وكذلك اذا كان في عدم استقرار في سوق النقد هيتاثر سوق العمل وسوق السلع والخدمات، اذا كان في مشكلة في سوق العمل حيتأثر سوق السلع والخدمات وحيتأثر سوق النقد. بالتالي لابد أنه التكامل بتاع الأسواق دي يتم حتى أنه يكون في استقرار اقتصادي، والبشيء حل مشكلة سعر الصرف هو الاستقرار الاقتصادي يعني حقيقة. وملاحظين أنه إحنا يعني في دول كثيرة ظلت الأسعار ثابتة يعني، وبالتالي الضبط بتاع الاقتصادي هو الأهم يعني أهم فاكتور في أنه يعني يضبط لنا سعر الصرف. فالتشكيل بتاع اللجنة انا افتكر انه يعني سوي كاب كول بالنسبة او نداء متأخر بالنسبة لحل المشكلة، لكن برضو في النهاية ان تأتي خير من ان لا تأتي يعني، لكن برضو لابد من تفعيل الوزارات ذات الشأن على اساس انه المشكلة دي تحلل، انه في اطار يعني عمل التنفيذي يعني، لابد ان تأديه بكفاءة عالية وبهمة عالية يعني.
1: لحد هنا وصلنا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قل لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبنجا.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت. وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: في شهرين الماضي ديل سنار زي أصابت حالة كده بتاع السيدات، بدت من الغرة غرة شريكي سنار، تمام، بدت بحالات بسيطة في محيط المدارس من الأساس والثانوي، تمام، يعني أعمار محددة، متوسط لحد يعني السنة ممكن أولى تانية كده في الحدود دي، تمام. الحالات في يعني محصورة لدى البنات فقط، يعني حالات بسيطة في الأولاد، يعني ممكن ما بين 100 طالبة ممكن تجي حالتين اثنين لأولاد، تمام. في الفترة الفاتت كان الوضع مأساوي شديد، كويس، لأنه الحالات بتجي مستعجلة، إزالة طارئة للزايدة، هي بتشخص تنعمل فحوصات صورة، تمام، بيكون بجرنون العملية. في بعض الغرة يعني كده حصل إنه تكافل أو على ما حطيت دخل دور بتاع منظمات أو بعض الخيرين إنه اجتمعوا عملوا جروبات وحاولوا إنه خففوا على كاهل المواطن الأسعار بتاعة العملية، أقصد الفحوصات للصورة. العملية كانت في المستشفى الكبير، يتم إجراءها مجانا يعني، وفي حالات ما بتقدر إنها تصبر لأنه الحالات كانت كثيرة شديد. فأنت كوالد مثلا طفلة أو طفل، تمام، بتحاول إنك تمشي على المستوصفات الخاصة، المستشفيات الخاصة، فهناك بتنصدم بالأسعار الخيالية، سعر العملية ما بين 700 ل 800 احتمال يزيد، تمام، غير سعر الكرتونة على سعر الغرفة، تمام، يعني ممكن انت تكلفك حوالي 2000، تمام. يعني الحالات كانت منتشرة في الغرة، يعني كانت نقول من غرية لغرية وصلت الحالات داخل سنار، تمام. يعني دي كانت فترة صعبة بجد لغرة سنار، لأن أنت ما بتكون خاتي تمام احتياطاتك لأنه كده عملية، خاتي احتياطاتك لميزانية لحاجة بالشكل ده، فبدأت تنصدم أنه سعر الفحوصات بتكلفك قرابة 100,000 أو كم 60,000، تمام، كويس. عندك الصورة في محلات ممكن تزيد عن 30,000 أو أكثر، كويس، غير أنه مثلا أنت لو أصلا كده الحالة بتاعتك بتقدر تنتظر تغير العملية في المستشفى، تمام، مجانا. لو حالتك صعبة وما قدرت نصف طويل والحالات كثيرة المستعجلة، فبتحاول انك شنو لانها زايدة ما بتستحمل، فبتحاول انك تمشي مستشفى خاصة، بتصدم بالأسعار، احتمال انت تكون مواطن بسيط، يعني زي ما نقول عندنا برزق اليوم باليوم. اما بالنسبة لوضع الصحة، تمام، نقول ان احنا هسي بيضة عبارة عن تجارة بجد، يعني انه بتاجروا بمرض الناس، كويس، ارتفاع خيالي في الادوية، في الفحوصات، في ايجار غرف ترقيد، تمام، فحص الملاريا حاليا واصل ل 7,000، تمام. يعني انت عشان تفحص ملاريا فقط، يعني اضعف حاجة انك تفحص يعني دي كل مرض، يعني ان عايز تمشي اقل فحص انت عايز تفحصه في فحص الملاريا من 7، دي احلى مكان، يعني اعلى معمل، في معامل ممكن تفحصه ب5 كده في الحدود دي ب6، تمام، لكن حاليا هو واصل لحد 7,000، تمام، ده فحص الملاريا. العلاجات ارتفاع خيالي أو جنوني بمعنى الكلمة، يعني انت الليلة حاجة اشتريتها مثلا ب10 ممكن ثاني يوم تيجي تلقاها ب12، يعني انت دوا بتحبوه بتعتمد. انا كنت باخده ب12، السعر ماشي في زيادة في زيادة متضخم متضخم، لحد يوم اول امس انا بشتري الشريط وصل لحد 22,000. طبعا دي في فترة قصيرة، يعني مثلا نقول الشهر الفات، يعني بدأت الشهر الفات شهر 8 يعني. طيب كمثال لأسرة مثلا مكونة من 5 أنفار، ممكن تكاليف معيشة اليوم من فطور لغدا أو الوجبتين دي ممكن تكاليف في حدود 50 أو أكثر وممكن أقل، يعني في الحدود دي يعني على حسب الاستطاعة استطاعتك يا يعني. يعني الوضع هو صعب يعني شديد، يعني زي ما عارفة أغلب المواطنين هم موظفين عاديين ومرتبات مرتبات ضعيفة، يعني ما بتكفي لحاجة. يعني
2: أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجة دبوا
5: يم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
6: راديو دبنجة راديو دبنجة
7: بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
9: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجة. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
10: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة كل الفجوار بريدة، هي الفيفؤادي فريدة كمان اللي علمتني أريدة. ليه ما شكرها؟ مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني حاوية من الأنوثة معاني ما حاوية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فقط ما حصلي بس هوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكاة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
9: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
11: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آثم كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن.
9: دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته.
12: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض الدجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دوباي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدا هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكده وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية، الآن سوء تغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وآثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. ساعة سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلا وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرمة بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صفد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائماً بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربة منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر ستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين. ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني

0: الكامل لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع البدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان. أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين، نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السري بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأن الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأن النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر. علي هجو، الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. يعني على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية وودي ما بيشرف كله لأن خريف يعني ما بيشرف كله لأن الزراعة كان يعني نازره يعني 50% زراعة كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا لأن حاجات بيقى غالية جدا. الحسن ملوات إيش حسب تقريبا حسب بيقى 15,000 وماشي وهسه شهر 9. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قادرة عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية الآن هسه سوء التغذية برضو هسه هاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة IMC المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاء شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة نداء عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنسان صعب جدا. وبرضو بوصي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة WB لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط المانعين عشان على الأقل يغيروا الودي الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله. الآن أنا والله دارينا الإيش لأن حسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا. في حاجات وحاجات كمان غالية، حسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد ما تقدر عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني مزول بكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة يعني نسبة لحسي بدورة والله نسبة ضعيفة شديد وكمان حاجات غالية. إذا كده أنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي ده كان احسن، لان هسه عطلا يعني نزل في البيوت ما نافي السوق ده برخص. لكن ما دامنا يكون في ايش ما في سوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، ما هناك بغلي الايش هسه غلى الايش ده هسه دور الفار يكون الدور

0: المواد الغذائية، السكر والروس وهي زي ده. هسه قلل ايش؟ هسه ايش هذا بقى ما في السوق؟ اذا كده برضو نتمنى كده ان شاء الله راس يعني تجيف عشان على الاقل تهل المسائل ده، وخاصة ان المنظمة دبليو بي يقوموا عشان على الاقل يهلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو ان شاء الله نوسي المنظمات العاملة اخرى في داخل معسكر كلمة، ناس الايت وناس اي ام سي وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الاقل يرفعوا للمانيين، لان هسه هو المنظمات الموجوده ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الاقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين انه هسه صحيح النازين بيجوا كتير لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته، يعني المانيين ده برضو يخليه برضو يفتو يعني الشغل اللي فيه ده كده ان شاء الله يجي للمنظمات ده عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الاقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات ان شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رسالة بسيطة كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا، يا ظلمناكم بس ان شاء الله، لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتعاملوا به. ده الوضع بتاعنا ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرات النازيين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة، في جانب تاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لان القانون كم شفت بقانون ده المشكله، كان انت حليت بقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بهاجة بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمة سي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع ماسكر كلمه ناس تصبر بس، لان الوضع الهسي ماشي يا جماعه، اننا عندنا يعني عندنا اطفال صغار وعندنا معاقين وعندنا كبار السن وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر ان شاء الله، ناس ترى خلي المعاناه الموجوده ان شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل مع احبابه. اصلا شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطة ده هسه خلاص يو بيجي يعني ما عارفينه ذاته، يعني بيكون حله 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجة ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمة وبيجيب يعني ناس ترضية، يعني على الاقل المشكلة ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله وناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان على الأقل يعني كما وريناكم ما أنا ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم ان شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني ان شاء الله صوتنا توصل للعالم وللاهل ولكل لهم ضمير الصافية ان شاء الله، يعني يقوموا ان شاء الله يطلوا لنا الاهل ان شاء الله اللي بره الامان، لانه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية وودي بتاع معاناة وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل الحال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
2: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14 ألف. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3 بألف. فقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة. فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه ونص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسين احنا كأسر بس بيجينا نشتري نص الربع. الربع عمل 12، تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي. الكيلو الصافي ب50، تمام. فنحن كأسرة كبيرة، أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة، يعني لأنه بيجي ب6 آلاف. الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني. ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8 آلاف، فطور وغدا. لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، التمانية ما بيكفي. إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده، حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بيشتري عيش ب10 آلاف، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد، يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل. يعني أنا مثلا إخواني مثلا رسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل، أو 800 مثلا. يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية. يعني لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش في الميزانية بتاعتك، وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد. الكيلو بتاع العدس بيجي ب7 آلاف. فشنو زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني. فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج. يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200 ألف على الأقل حاجة عشان تقومي تجيبيها العلاجات. أنا باخد علاج، عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة بـ600 ألف، تمام. وبمشي كل ما شهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي. ده غير المواصلات، يعني المواصلات ماشي وجاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15 20 ألف بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد، يعني زادت، عرفتي؟ يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد، وهيكون فيها كم أخصائي بـ10 مليار. فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي؟ تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة، ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية بـ3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي، هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام. يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي بـ4.5، في محلات بـ5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال. لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد، وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
3: طيب بس خلينا نديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخيه اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعه الاليه والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الاخشاب وكده، اضاف الى الحروب المتعاقبه ادت الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئيه عميقه، ابرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصه في مناطق السافنا الغنيه. اما نتكلم عن السافنا الغنيه بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الازرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغابة الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات، طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فأدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
4: طيب بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تانية جانبية، الناس كانت بتمشي أمورها وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقدم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات الزيتية لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة لأنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. بس حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس متضررين متأزمين من وضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس، هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلناها دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد كويسة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية الآن هسه سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغبع الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، ووسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدل قاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم التعاك موقع شندي صفطة قيل مرة واحدة، جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب،

0: فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم، فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب، ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
0: مطالب الشباب والشابات، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة يعني، نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر ياكل نفسه، ياكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين اعمال حره، طلبه، نقاشه، سباكه، عتاله، ترحال، انا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصه، فاغلبيه الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان، فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20

0: 25 30. مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي من درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشره الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولايه الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولايه الخرطوم في ظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيره زي ما واجهتهم في بدايه الحرب، لانه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية. اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير. طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أن يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة، وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500، الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بخمسمية يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية لازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الاسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيره في توفير ابسط الاحتياجات. امنيتنا ان ترجع المصانع تشتغل من جديد، ويتعافى القطاع الخاص، لانه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياه الناس واعاده الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في امر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم، لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني اكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج لريفريش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
4: يوم قلت سوداني عايز لي جنسية، قال لي قبيلتك إيه، وأنا قلت ناسيها، ممكن تعديها، قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وأنا قلت طيب شوف أنا

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة السودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني، جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أغلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كثير والله. وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرد أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن شوف لينا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي إلا يفكوا يعني أنت زلوا اللي كانوا قاعدين وهم بنتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا سيارات لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات فيا ريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان تمام. نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس تمام. بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام. وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه ويئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرين لكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم ف شكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
4: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشاط ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأن الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاة المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنسان متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنقاذ الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود أسور لفيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه في هذه الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع. لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقاته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300% وسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار. أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة، وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل أسا حاليا، والله في طرمة بتاعك موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيداً مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائماً بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان مع علي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر ستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار، قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين، ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين، ونحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان. أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين، نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف. لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفة الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأنه الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدمار، بأنه النزوح كبير جدا وصل لأكثر من 1000 مواطن في مدينة الدمار.

0: الاستهدافات للعيان المدنيه من طرمبات الوقود او غيره. خالص الود والشكر. علي هجول، امين العام لمبادره المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم، السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم، لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. أنا على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية وودي ما بيشرف كله لأن خريف يعني ما بيشرف كله لأن الزراعة كان يعني نازره يعني 50% زراعة كله طالفة، لأن يعني ودي الحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا لأن حاجات بيقى غالية جدا. الحسن ملوات إيش حسب تقريبا حسب بيقى ب15,000 وماشي، وهسه شهر تزا. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قادرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن هسه سوء التغذية برضو هسه هاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، هسه لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة IMC المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاي شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة نداء عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبيرة يعني. وودي يعني ودي إنسان صعب جدا. وبرضو بوسي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة WB لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط المانعين عشان على الأقل يخيروا الودي الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله الآن. أنا والله دارينا الإيش لأن حسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا. في حاجات وحاجات كمان غالية، حسي لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد ما تقدر، عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة يعني نسبة لحسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد، وكمان حاجات غالية. إذا كده أنا قلنا إيش نلقان زمان داك بيجي داك كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت ما نافي السوق داك برخص. لكن ما دمنا يكون في إيش ما في السوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده، ما نا هناك بغل الإيش هسي غل الإيش ده هسي دور الفارق. وكان دونا المواد الغذائية سكر وروس وحاجات زي ده هسي غل الإيش هسي إيش ده بيجي ما في السوق. إذا كده برضو نتمنى كده إن شاء الله راس يعني تقيف عشان على الأقل تهل المسائل ده، وخاصة أن المنظمة WB يقوموا عشان على الأقل يهلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو إن شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا للمانعين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين هسه صحيح النازين بيجوا كتير لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المانين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل الفيلة كده إن شاء الله يجي للمنظمات ده عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الأقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات إن شاء الله. وشاكر لهم كتير، وده رسالة بسيطة.

0: كده يعني وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا يا ظلمناكم، بس ان شاء الله لان المعلومات ده لازم اني يعني ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتاملوا به، ده الوضع بتاعنا ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى الصوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة، في جانب ثاني يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لان القانون كم شكت بقانون ده المشكله، كم انت حليت بقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بهاجه بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمه سي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتأذن، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل برا، ناس تقود وتيت وتل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في أي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم إن شاء الله ونتمن الأهل في الواقع ماسكر كلمة ناس تصبر بس، لأن الوضع الهسي ماشي يا جماعة. عندنا يعني عندنا أطفال صغار وعندنا معاقين وعندنا كبار السن وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر إن شاء الله، ناس ترى خلي المعاناة الموجودة إن شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل مع أحبابه. اصل شوفوا السودان ده يعني كان المشاكل البسيطه ده هسه خلاص يو بقي يعني ما عارف انه ذاته يعني بيكون حله 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجه ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان الله قال يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة في الإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا للفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يطلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي بره الأمان، لأنه والله هسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية وودي بتاع معنى وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل حال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
2: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، و الزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14,000. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3,000. فقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف، يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا، وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسين احنا كأسر بس بقينا نشتري نص الربع، الربع عمل 12 تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50 تمام. فنحن كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة يعني، لأنه بيجي ب6000، الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني، ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8000 فطور وغدا، لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، الثمانية ما بكفي، زي يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بشتري عيش ب10000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل، يعني أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا أو أقل أو 800 مثلا، يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية يعني. لحمة زاتي انت ما بتقدر تجيبي بالكيلو ولا بتقدر تجيبي بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش في الميزانية بتاعتك وبعدها تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد، الكيلو بتاع العدس بيجي ب7000، فشنو زيادات رهيبة والله. يعني الناس اللي ما شغالين مثلا، أو الناس ما عندهم مصدر دخل، أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم، ما حيقدر ياكلوا بجد. وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده، مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني، فربنا يسهل بس، والله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200000 على أقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600000 تمام، وبمشي كل ما الشهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي ده غير المواصلات، يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم، يعني ممكن تصرف لك 15 20000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت، عرفتي يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن، عرفتي تخفت شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. فأقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي، هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده، الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال، وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد، وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
3: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب والحطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابية الحكومية المعنية من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئات الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو، طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت في واحده من الـ الـ الـ الـ الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدوله في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوله في انها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
4: طيب، بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة، يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية أو كانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تاني جانبية، الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة لأنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. أسي حاليا الشريحة بتاعت الشباب دي صراحة أكثر ناس مضطررين متأزمين من موضع الحرب ومن الوضع الحاصل، عشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جدا جدا، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنص التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلي أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلناها دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف ويقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانية بيكون خفيف وممكن تتعالج. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويس ولا لا تمشي، على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض، بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا ليومسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه، من أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما أمروا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معنا بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن سوء تغذية برضو هسي هاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوطح قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود، ناس ورل فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسه المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغضاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفذ من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، ويستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلا وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء، أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019، بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا في التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في فأي محل هسه حاليا، والله في طرم بتاع موقف شندي صف ثقيل مرة واحدة، جاز ما في صفد لما اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب. وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشراب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفه حكوميه.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمه في حل مشكله البطاله؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومه يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص.

0: في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر ياكل نفسه، ياكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ أنت تعرس لي كيف؟ يا طمنطق. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده

0: في اليوم الواحد انت محتاج لك فحم اقل حاجه ب 5000 او 6000 من شاي الصباح لوجبه العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7000 وفي محلات ب 8000. ده كله في ظل انه ما في شغل, والشغل لو فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله, وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب, لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية. اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات, الناس اللي يشتغلوا الأقاشي, في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير. طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا, وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميله جدا لكن ما لاقين التمويل وما لاقين الجهه تقف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافاده. ننتقل الان الى الاستاذه زينب اسماعيل. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين الى مشكله البطاله في اوساط الشباب بولايه الخرطوم؟
3: انا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات, رجعنا الخرطوم, قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل, لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش, يعني ما خليت محل, ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما, ما في شغل, الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة, والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد, يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة, الآن في السوق بيبيعوا في السوق, في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة, ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية, بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم, بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي, تراعي للشباب دول, تراعي للشباب أكتر يعني, وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر, تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت, والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين, المساء قاعدين, يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل, ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه, هو شيء اللي جار غالي, الطبليه ب 500 الشهر تقريبا, وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب, أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا برأي, البطالة أثرت على أغلب الناس. البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج, ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص, لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل، أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية الزالنجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكيب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، نتناول فيها جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء 8 من شهر تيزع الجاري، والتي كانت مخصصة للنظر في أمر تعويضات ضحايا الجرائم التي ارتكبها علي كوشيب، والتي بموجبها أدانته المحكمة الجنائية الدولية. ضيفنا في الحلقة اليوم هو المحامي عبد الباسط محمد، الذي شارك في الجلسة من ضمن ممثلي الضحايا بصفته كمحامي، وهو من أبناء منطقة وادي صالح بدارفور. مرحب بك أستاذ عبد الباسط. ابتداء ممكن تعرف لنا نفسك؟
2: أهلا وسهلا والسلام عليكم. شكرا راديو دبنجا، شكرا على التواصل، وبرضو على عكس ما يجري يعني في المحكمة، و ما يجري كذلك لأهلنا في دارفور وفي السودان كله. أنا عبد الباسط محمد، محامي، وأنا من وادي صالح، وللمرة الأولى أظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتي الرسمية كمحامي سوداني ومن زاوية الضحايا. الجلسة نفسها هي كانت لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية تعقد جلسة بخصوص التعويضات. في كل الأحكام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن هنالك جلسات للاستماع لتعويضات الضحايا، لكن هذه المرة قررت المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد جلسة للاستماع وتتيح المساحة للضحايا وممثلين الضحايا القانونيين أنهم يقدموا مذكرات تحت مرافعة تساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب للتقرير في التعويضات المفروض تمنح لضحايا علي كوشيب، اعتباره تم إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي التعويضات ملزمة بالنسبة للصندوق الائتماني، وكذلك طبعا في الأساس للمجرم نفسه.
1: سمع أستاذ عبد الباسط، الجلسة بتاعت يوم أمس هل هي جاءت تلقائيا من قبل المحكمة هي التي حددت هذه الجلسة لتنظر في مسألة التعويضات، أم كانت بطلب من أحد الأطراف؟
2: المحكمة قررت بنفسها وطلبت من الأطراف والمشاركين والممثلين الضحايا أنهم يقدموا مذكرات مرافعة مكتوبة وكذلك مذكرات شفوية أثناء الجلسة. ما تم أمس هي المذكرات الختامية الشفوية والمكتوبة، لكن من قبل طبعا تقدمنا نحن بمذكرات تفصيلية بالنيابة طبعا عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان وخارج السودان طبعا، وهنالك طبعا أطراف أخرى يعني بما في ذلك طبعا المكتب بتاع المدعي العام، كذلك مكتب الممثلين الضحايا والصندوق الائتماني نفسه تقدم بمذكرات للمحكمة. دي في مجملها بتساعد المحكمة في أنها تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالطاولة.
1: إذن أستاذ عبد الباسط، من هم المتواجدين في الجلسة يعني؟
2: طبعا بكل تأكيد المتواجدين في الجلسة الأطراف اللي هم المكتب بتاع المدعي العام كطرف أساسي ضد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو كان موجود في نفس الجلسة مع المحامي أو المدافع أو محامي الدفاع كطرف ثاني. في الجلسة دي تحديدا الصندوق الائتماني للضحايا بيكون هو الطرف الثالث، لأنه هو الصندوق المخصص والمعني بالتدخل وتنفيذ التعويضات في حالة إنه المدان لا يتمكن أو لا يقدر إنه يدفع التعويضات الكافية أو لا أو هو مفلس في حالة كوشيب مثلا، لأنه هو ذكر إنه هو مفلس أو ما عنده للمحكمة ما عنده لا الإمكان إنه يدفع التعويضات للضحايا، فبالتالي الصندوق الائتماني هو الطرف الثالث. المحكمة برضو سمحت لنا باعتبارنا بنظهر بالنيابة عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين كجزء من أكبر الأجسام اللي بتشمل النازحين واللاجئين داخل السودان وخارج السودان، بإنها برضو تقدم لملاحظات وتصورات النازحين لموضوع التعويضات، وكيف انهم هم بيفتكروا انه التعويضات ممكن تكون. تقدمنا بمذكرة تفصيلية شاملة شملت آراء عدد كبير من الضحايا في معسكرات مختلفة جدا، وشملت برضو كذلك يعني آراءهم وتحفظاتهم وتصوراتهم بشكل مجمل. يعني
3: تمام استاذ عبد الباسط، يعني شنو موضوع الجلسة امبارح اللي حددته المحكمة الجنائية اللي تحدثوا فيه الأطراف وقدموا فيه مذكرات؟
2: طيب، وطبعا لأنه في جزء من الجلسة كانت جلسات مغلقة، بالتالي أنا لا أستطيع أن أذكر كل ما دار في الجلسات المغلقة وما ذكرته المحكمة وما ذكره الأطراف، لأنه أنا ملزم باللوائح السلوك والضوابط بتاعت المحكمة الجنائية.
3: الجلسة المعلنة.
2: نعم نعم نعم ما أستطيع قوله إنه كل الأطراف تجاوبت على أسئلة محددة مسبقا طرحتها المحكمة، وموضوعات تناول الأطراف وتصورات يعني سويقت يعني من الأطراف المشاركة في الجلسة لما يتعلق بمسائل العودة، عودة النازحين واللاجئين لأماكنهم الأصلية يجب أن يكون جزء من برامج التعويضات، وبرضو مسائل متعلقة بكيفية إعادة تأهيل الضحايا، إعادة تأهيل بشكل خاص ضحايا العنف الجنسي في مناطق زي بندسي ومناطق زي مجر، لأنه يبغى الحكم بتاع الإدانة الصدر إنه تم إدانة علي عبد الرحمن علي كوشيب بجرائم عنف جنسي في منطقة بندسي على وجه التحديد، فهنالك مثلا عدد كبير من الضحايا وضحايا العنف الجنسي من النساء وكذلك الأطفال، وكذلك الأطفال اللي تم إنجابهم نتائج لجرائم العنف الجنسي الوقعت، فبالتالي برضو يجب أن تكون هنالك تدابير محددة لكيفية إعادة تأهيلهم وكيفية يعني تطبيق برامج التعويضات عليهم. كانت في مقترحات من كل الأطراف المشاركة. بعد المحكمة هي بعد ذلك ممكن تقرر التدابير المناسبة. كل ما يمكن قوله الآن أنه هو المذكرات دي تساعد المحكمة على اتخاذ القرار المناسب.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني نفهم من حديثك أن الجلسة كلها كانت بتتمحور حول تعويض ضحايا الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، وأنه
2: بالضبط
3: في الجلسة المحكمة عايزة تعرف مقدرة علي كوشيب على تعويض الضحايا في حالة يفشل أو المحكمة تقتنع أنه مفلس، في جهات تانية هتقوم بتعويض الضحايا من ضمنها الصندوق الائتماني. يعني في الجلسة دي هل التمست أنه الزول اللي بيحس أنه هو الضحية ومتأكد أنه ضحية موجود في دارفور الآن أو موجود في شرق تشاد، كيف يصل المحكمة وكيف يسجل أنه ضحية ويقبلوه؟
2: يعني جزء من القرارات اللي ممكن تتخذها المحكمة مرتبطة بالموضوع ده نفسه. طبعا لا شك يعني كل المواطنين الموجودين في دارفور، أغلبية الموجودين في المناطق تحديدا محل الحكم، تضرروا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهذا يعني واقع في الأسس القانونية بتاعت المحكمة، إنه المشاركين في الإجراءات بتاعت المحكمة هم بيكونوا المتنفعين أو المستنفعين في الدرجة الأولى من قرارات المحكمة وكذلك من التعويضات. لكن نظرتنا نحن إنه كل المواطنين الموجودين في المكان المخصص أو المكان المحدد في الحكم تضرروا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وكذلك الموجودين في مناطق أخرى، بخلاف المواطنين اللي كانوا موجودين في مناطق وادي صالح، المواطنين الموجودين في مناطق أخرى تعرضوا للضرر برضو من جرائم المجرم مدان عبد الرحمن علي كوشيب. لكن نظرتنا انه برضو المحكمه تنظر في كيف التعويضات نفسها تكون شامله وتغطي على الاقل يعني جزء كبير من الضحايا بقدر الامكان. طبعا من المستحيل المحكمه تعوض كل المتضررين فرديا وجماعيا، دي حاجه صعبه جدا، ويبغى الامكانيات المحكمه ويبغى كذلك للتجربه وعمليا. لكن في كل الأحوال ننتظر قرار المحكمة، إلى حين صدور المحكمة هنا نقدر نتوقع.
3: نعم، من حديثك فهمت أنه هي المحكمة معنية بجبر الأضرار، وجبر الأضرار ممكن يأخذ أشكال مختلفة. في حديثك أنت بتميل لأنه التعويض ممكن يأخذ الشكل بتاع التعويض الجماعي، لأنه الضحايا أعداد كبيرة جدا ومجتمعات بكاملة تأثرت من هذه القضية. سؤال، شنو المتاح وفق القانون في المحكمة الجنائية؟ الإمكانيات الواردة في مسألة التعويض بين الفردي وبين الجماعي؟
2: هو طبعا في تحديات يعني مع الظرف الحاصل في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص، وبرضه التخوفات لا زالت قائمه. لكن الجرائم نفسها، هي نتكلم عن جرائم وقعت قبل 22 سنه من الان. عدد كبير جدا من الضحايا في جزء توفوا، في جزء اتنقلوا لاماكن اخرى من السودان، وفي جزء خارج السودان في دول الجوار. على سبيل المثال تشاد، معسكرات موجودة من العام 2004 و2005، وفي برضو كذلك ضحايا موجودين في دول أخرى وصل أوروبا وأمريكا، وهم كانوا برضو ضحايا بشكل مباشر من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب. فبالتالي يعني المسألة بتاعت التعويضات هنا واسعة، المحكمة حتنظر من الزوايا دي كلها، من الزوايا بتاعت الوضع القائم في دارفور الآن، وكذلك الأوضاع النازحين الموجودين في دول مثل تشاد، معسكرات بتاعت لاجئين، وكذلك الضحايا الموجودين خارج إفريقيا زي في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وشاركوا طبعا برضو، كانوا عندهم مساحة يشاركوا في الإجراءات ويملوا الاستمارات بتاعت المشاركة. فبالتالي برضو يجب أن يتم اعتبار مشاركتهم. فدي كلها زوايا احنا وضحناها للمحكمة بشكل يعني واضح جديد، وساعدنا المحكمة في أنها تنظر من الزوايا المختلفة دي، بحيث أنه حيساعد في اتخاذ القرار على ضوء. بعد ذلك ممكن المحكمة تقرر تدابير مخصصة لكل فئة من الفئات دي، إذا كان الفئة الخاصة زي الضحايا بتاع العنف الجنسي من النساء والأطفال، من النساء والفتيات والأطفال برضو، والفئة برضو اللي هي موجودة خارج السودان والموجودة في دول اللجوء زي تشاد على سبيل المثال، كيف أن يتم برضو التعامل معهم والتواصل معهم. دي برضو من التدابير الممكن المحكمة تتخذها بناء على القرار.
3: سمع أستاذ، كل اللي بيسمعونا يعني من الضحايا الآن في بالهم سؤال واحد: كيف أسجل وكيف أوصل صوتي عشان أعتمد داخل المحكمة إني من الضحايا؟ في ناس سجلوا أثناء المحكمة، ديل معلوماتهم موجودة داخل المحكمة، لكن الشخص الحسي موجود في معسكرات شرق تشاد أو موجود في دارفور وهو ضحية لواحدة من الجرائم اللي ارتكبها علي كوشيب، عايز يصل يسجل يعتبروه واحد من الضحايا، الطرق شنو ممكن يتخذها؟
2: أفتكر إنه هو الاستمارات نفسها الخاصة بالمشاركة كانت في مع بدايات المحاكمة في العام 2021، لكن حاليا المحكمة عندها علم بأماكن تواجد النازحين واللاجئين، وكذلك عندها مقدرة على التواصل، وبشكل خاص أقصد الصندوق الائتماني للضحايا. وأفتكر إنه ربما يكون عندهم برضو تواصل يعني مع نقاط التواصل محددة، ما أقدر أتكلم من نيابة عن الصندوق الائتماني، لكن بشكل أساسي المحكمة عندها علم وتستطيع أن تصل ما يمكن وصولهم من الضحايا. بالتالي الاستماع اليوم واعتبار مثلا طلباتهم واعتبار تخوفاتهم وشمولهم بالمسألة بتاعت التعويضات.
3: أستاذ عبد الباسط، يعني قبل ما نودعك، بصفتك محامي كنت ممثل للضحايا في جلسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بتقدير التعويضات والنظر في مسألة التعويضات لضحايا جرائم علي كوشيب، كلمة أخيرة للضحايا ماذا تقول؟
2: أقول للضحايا إنه الحق حينتصر مهما طال الزمن، وقضية كوشيب نموذج لإنه العدالة حتنتصر في يوم من الأيام إذا وجدت الجهد الكافي والالتزام الكافي والعمل الشاق والعمل المستمر للوصول للعدالة. وأتمنى إنه كلنا كسودانيين نستمر في البحث عن العدالة في أي مكان وأي زمان، ولا نتوقف عن نصرة المظلوم وإنصاف الضحايا، لأنه بدون عدالة لا يمكن أن يكون هنالك استقرار، بالتالي لا يمكن أن يكون هنالك سلام.
3: أستاذ عبد الباسط المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تستهدف خشم القربة والفشق بالمسيرات، وتفاصيل جديدة حول الهجوم بطائرات مسيرة على الدمازين. النازحون في معسكر كلمة بجنوب دارفور يوجهون نداء عاجلا بسبب شح الأمطار، والسودان يفقد 60% من الغطاء الغابي. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تغليص المساعدات إلى السودان، والهجرة الدولية تكشف عن قرب نفاذ إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان. ارتفاع سعر شوال السكر في الأبيض إلى 330 ألف جنيه، وارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالسرطان في كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر ميدانية عن استهداف مناطق في خشم القربة والفشقة فجر اليوم بالطائرات المسيرة، وقال مواطنون من خشم القربة إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد الأماكن التي جرى استهدافها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط مسيرات تتبع للدعم السريع في الفشقة بولاية القضارف وبمنطقة خشم القربة بولاية كسلة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن من بين الأهداف مواقع الرادارات الخاصة برصد الهجمات. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل خلال الهجوم بطائرات مسيرة على مدينة الدمازين مساء الأحد، وقالت مواطنة من الدمازين لراديو دبنجة إن حالة من الهلع والزعر سادت المدينة، إذ استمرت الهجمات في الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 صباحا، واستهدفت حي المطار ومحطات الوقود والصلاح الطبي ب 13 مسيرة انتحارية. وأكدت أن الحياة عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين. من جانبه تفقد حاكم إقليم النيل الأزرق وقائد الفرقة الرابعة مشاه المواقع المتضررة من الهجوم، وأضاف حاكم إقليم النيل الأزرق:
1: حقيقة نحن نعصف بالأمل الوحشي التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع ومن أعوانه الذين قاموا يمكن بالتدمير ممنهج لكل المؤسسات الخدمية للمواطنين. حقيقة دي واحدة من المؤسسات الخدمية للمواطنين تم تدميرها بواسطة الميليشيات، ونحن بنحمل هذه المسؤولية الناس اللي هم قايمين بدعم الميليشيات.
0: كشف رئيس معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور إسحاق محمد عبد الله عن وضع إنساني متأزم في المعسكر بسبب شح الأمطار، مشير إلى فشل 50% من المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل السكر والأرز، وأشار إلى تراجع الدعم المقدم من المنظمات بسبب النقص الكبير في التمويل، ونبه إلى اكتظاظ مراكز الإيواء الحالية وامتلائها بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب المزيد من المحتاجين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قدرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة، ده معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء التغذية، الآن سوء التغذية برضو هسي حاد شديد، المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة، وسوء التغذية بتاعت الأطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%.
0: وشدت رئيس معسكر كلمة على الحاجة الملحة لتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية والمانحين لإنغاز الوضع قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، وناشد المنظمات والمانحين الدوليين تقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للنازحين، ولفت إلى وجود أطفال صغار وذوي إعاقة وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الهماية، لازم كمان هم برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفوا للمانيين، لأن هسي هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان.
0: كشف عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا أن اندلاع الحرب ساهم في زيادة التعدي على الغابات وإزالة الغطاء النباتي لاستخدام الحطب في أغراض الوقود وغيرها بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمداد غاز الطهي، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية الغابات والرقابة عليها اختفت بسبب الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا إنه في الفترة ما بين 1990 وحتى الآن فقد السودان حوالي 60% من الغابات، مما أدى إلى تدهور كبير في البيئة، ودعا إلى الإسراع في زراعة الغابات وبناء شراكات دولية للاستفادة من صناديق التمويل. وأضاف في هذا الخصوص
3: إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعت، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغطاء النباتي. طيب أسباب التدهور بتاع الغابات: الغطاء الجائر، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في إنه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في إنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه قد يضطر إلى خفض المساعدات الغذائية في السودان في غضون أسابيع، مما قد يؤدي إلى تفاقم ما وصفته وكالة الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة جوع في العالم في بيان للصحفيين أمس عقب زيارة استمرت 8 أيام إلى السودان. قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إن الوكالة لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص العالقين بين الحرب والنزوح وتفاقم الجفاف، لكنها بدأت تنفد من المال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: التحدي الرئيسي لدينا حقا هو التمويل. عملياتنا تعاني من نقص التمويل التام، وهناك خطر أن نضطر إلى تقليص التمويل بشكل كبير في الأسابيع القادمة ما لم يتم توفير المزيد من التمويل.
0: وحول زيارته للفاشر قال إن عدد سكان المدينة تراجع من 1,000,000 شخص إلى بضع عشرات من الآلاف، وأكد أن الشوارع مليئة بمنازل مذقوبة بالرصاص وسيارات محترقة مع شبه انعدام للنشاط الاقتصادي وتوقف معظم الأسواق، وأرجع عودة بعض المواطنين إلى أنهم لم يجدوا ما يكفيهم للعيش في مكان آخر. وأوضح أن أكبر تجمع بشري رآه في المدينة كان في فعالية توزيع مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ووصف معسكر زمزم بأنه أصبح مدينة أشباح. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الفاشر إنها مدينة كانت ذات يوم موطنا لمليون نسمة، الآن لم يتبقى سوى بضعة عشرات الآلاف من الناس. كنا نقود السيارة في شارع بعد شارع ومنازل مليئة بالرصاص، كانت هناك سيارات محترقة في كل زاوية شارع، لم أرى أي نشاط اقتصادي ولا أسواق، ربما بعض الأكشاك التي تبيع فيها نساء شيئا.
0: حذرت المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد إمدادات الإغاثة الطارئة المخصصة للسودان عبر الممر الإنساني المشترك الذي تديره المنظمة. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: النظام الإنساني بأكمله قد ينهار خلال أسابيع إذا لم نتحرك الآن، ومن دون تمويل جديد لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج فيها الناس بشدة إلى المساعدات. وأشارت إلى الحاجة إلى 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الممر المشترك عند الحد الأدنى من طاقته التشغيلية. كشفت أسرة النقيب شرطة محمد الفاتح إسحاق عن اختفائه ومعه قائد البعثة وهو ضابط برتبة لواء وخمسة أفراد آخرين من الشرطة السودانية منذ مايو الماضي عقب اعتقالهم في دولة تشاد، وسط غياب معلومات عن مكان وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم حتى الآن. وناشدت أسرة النقيب السلطات والجهات المعنية الكشف عن مصيره. سجلت أسواق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ارتفاعا جديدا في أسعار عدد من السلع الغذائية وفق مؤشر الأسعار ليوم الاثنين 14 سبتمبر. وبحسب تقرير لمتابعة الأسواق في سوق الأبيض اطلع عليه راديو دبنجا، فقد بلغ سعر شوال السكر زنة 50 كيلو 330 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه وبنسبة 7.2%، وسجل شوال البصل 240 ألف جنيه، بينما بلغ شوال دقيق روتانا زنة 25 كيلو جرام 102 ألف جنيه، ووصل سعر جركان الزيت المصانع زنة 36 رطل إلى 335 ألف جنيه بزيادة بلغت 5000 جنيه. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 680 شخص من قرى بمحلية أمبرو بشمال دارفور يوم الجمعة والسبت بسبب انعدام الأمن، مشيرة إلى أن غالبية الأسر عبرت الحدود إلى دولة تشاد في أعقاب حادث أمني حدث يوم الخميس. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح 1180 شخص من قريتي حلة صالح وكلكل بمحلية الفاشر إلى طويلة في الفترة من الخميس إلى يوم الأحد بسبب انعدام الأمن. أسدى القاضي محكمة الاستئناف بمجمع محاكم سنار عبد الله عمر الستار على قضية العزراء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي على فتاة عشرينية، واستند الحكم إلى المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. شهدت مدينة الجنينة افتتاح فرع من مصرف المستقبل في الجنينة يوم أمس الاثنين، وقال مدير الفرع في تصريحات صحفية إن إنشاء مصرف المستقبل جاء لتلافي سحب الأرصدة وتجميد الحسابات من المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، ومن أجل تقديم الخدمات المصرفية وربط البلاد بشبكة تحويلات داخلية وخارجية. وأشار إلى فتح 7 فروع للمصرف في كل من نيالة، الضعين، الجنينة، المجلد، النعام، غبيش وزالنجي، مبين أنهم سيفتحون فروعا مماثلة في الفاشر والفولة وفور برنغة، وأعرب عن عزمهم فتح 10 فروع خلال النصف الأول من العام المقبل وفتح مليوني حساب خلال ذات الفترة مع الانتقال إلى عمليات تمويل الصادرات والواردات. وأضاف رئيس فرع المستقبل في الجنينة في هذا الخصوص:
5: فبالتالي كان لابد من وجود هذا البنك ليكون عون وسند للمواطن لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وربط كل المناطق بشبكة تحويلات داخلية وخارجية لرفع المعاناة عن كاهل إنسان الهامش، فكانت هذه أول أهداف البنك.
0: كشفت تقارير صحية عن تسجيل ما بين 7 إلى 15 حالة سرطان جديدة كل أسبوع في مدينة كسلة وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات منذ عام 2019 بلغ نحو 3903 حالات. وأوضح تقرير صحي من مركز الدكتور تركاي للأورام إن 61% من الحالات من النساء أي 2390 امرأة. وأشار التقرير إلى تسجيل 213 حالة في عام 2019 بينما بلغ عدد الحالات العام الماضي 834 حالة بزيادة قدرها نحو 300%، ووسط شكاوى من عدم توفر أبسط المعينات للمرضى. كشف عثمان مرغني رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أن اللجنة قطعت شوطا في التشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل التواصل مع أكثر من 100 مجموعة مجتمعية خلال الأسبوع الماضي إلى جانب استمرار الاتصالات مع مجموعات وأطراف أخرى. وقال عثمان مرغني في تصريحات صحفية إن اللجنة لا تمتلك تفويضا للتدخل في أعمال الحوار نفسه، موضحا أن مهمتها تقتصر على التهيئة ولا تشمل تحديد أجندة الحوار أو أطرافه أو التوصيات والقرارات التي يمكن أن يخرج بها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وقد شرعت اللجنة فعلا فيها التواصل مع قوى مجتمعية كثيرة، أكثر من 100 مجموعة مجتمعية سودانية موزعة في جميع مناطق السودان تم التشاور معهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وهناك مشاورات لا تزال تجري مع أطراف أخرى. التحفظات التي ظهرت من بعض القوى السياسية السودانية هي تتحدث عن مدى تفويض اللجنة بعد ذلك في التدخل في أجندة الحوار أو
0: أصيب 14 شخص بإصابات متفاوتة جراء انقلاب شاحنة تجارية يوم الأحد في طريق دربات طويلة بجبل مرة. وقالت السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في بيان إن شاحنة تجارية تعرضت لحادث انقلاب يوم الأحد بمنطقة عالي بنبوني أثناء سيرها في الطريق الرابط بين دائرة ديرة دربات ودائرة طويلة. كشفت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن تسيير 15 باص من منطقة المطبعة بالفيصل اليوم الثلاثاء على متنها 735 سوداني، وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرحلات وصل إلى 59 رحلة منذ انطلاق المبادرة، ودعت السودانيين الراغبين في العودة إلى الالتزام بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني. تتواصل أزمة الوقود في كسلة والقضارف لليوم الثالث على التوالي على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الأثناء. كشف مواطنون عن انفراج نسبي للأزمة بولاية الخرطوم، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: اليوم الثاني على التوالي بنزين وجاز ما في في أي محل، هسه حاليا والله في طرم التعب موقف شندي صف ثقيل مرة، واحد جاز ما في صف ظلم اللافلي الكبري بغادي ذاته، والله المستعان.
0: شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في ترتيبات لإعادة نازحي مدينة الفاشر المقيمين في مراكز الإيواء بمدينة نيالة إلى مدينتهم ضمن خطة للعودة الطوعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية جنوب دارفور حليمة مهدي خلال زيارة لأحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة إن الحكومة ستبدأ حصر أعداد الراغبين في العودة تمهيدا لزيارة أحياء مدينة الفاشر والوقوف على أوضاع المنازل والخدمات قبل ترتيب عودة النازحين. أعاقت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين جلسة حوار تفاعلي غير رسمي حول السودان، وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي خلال الجلسة إن الصورة في السودان أصبحت أكثر تعقيدا مع عقلية القتال حتى النهاية واستمرار حرب المسيرات على الرغم من تزايد جهود السلام، وأكدت التباعد الكبير الذي لا يزال قائما بين الأطراف السودانية، ودعت إلى خطوات عملية للتغارب السياسي ومعالجة الديناميكيات الإقليمية والخارجية التي تدعم الحرب، وطالبت مجلس الأمن بالحفاظ على التماسك السياسي وخلق النفوذ. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الإدارة المدنية بمحلية زالينجي بوسط دارفور أمراً بإزالة سوق الرواكيب الواقع قرب قسم الشرطة الشمالي على سور مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، ومنحت أصحاب المحلات مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار. وقال رئيس الإدارة المدنية بمحلية زالينجي حسين محمد بكر هارون إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم إزالة الرواكب خلال المهلة المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
8: راديو دبنجا. راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2026، وحتتابعون خلالها أبرز التطورات في الساحة السودانية اليوم، ومن بينها التطورات بشأن هجمات المسيرات على الدمازين وكسلة بجنوب شرق السودان، معالي هاجو الناشط في منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق. التطورات الأمنية والإنسانية في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، مع إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. التطورات الاقتصادية والأوضاع المعيشية مع تصاعد أسعار السلع الأساسية، مع ربط منزل من منطقة شرق النيل بالخرطوم. القطع الجائر للقطاع النباتي وتأثيراته البيئية، مع عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا. أزمة البطالة في أوساط الشباب، مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أكدت مصادر استهداف مواقع بمسيرات بينها سد عالي نهر عطبرة وأخرى لسد نهر الستيت شرق البلاد فجر اليوم دون تسجيل خسائر. وفي إقليم النيل الأزرق، كشفت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني عن أضرار قالت إنه مسيرات للدعم السريع ألحقتها بمدينة الدمازين. وللمزيد حول هجمات مدينة الدمازين معنا علي هاجو الناشط في قضايا منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق.
2: تدين مبادرة المجتمع المدني النيل الأزرق الاستهدافات التي طالت العيان المدنية من منشآت مدنية للأغراض المدنية زي الوقود والترويع للمدنيين، ما حصل من قوات الدعم السريع مساء هذا اليوم 13 ديسمبر مساء حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت السودان، ترويع للمدنيين بالمسيرات الكثيرة جدا مما استهدف عدد من طرمبات الوقود. لذلك نحن في مبادرة المجتمع المدني ندين ونستنكر كل الاعتداءات المتكررة للمدنيين من كل طرف من أطراف الحرب، ولذلك نحن قادرين نحمل المسؤولية الكاملة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية للاستهداف لطرمبات الوقود ولترويع المدنيين في مدينة الدمازين أو في أجزاء في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم ترويع للمدنيين. نحن ما قاعدين نتساهل أو نجامل أي طرف من أطراف الحرب في السودان، أي زول بيعتدي على المواطن أو لممتلكات المواطنين أو العيان المدنية للمواطنين. نحن ما بنتساهل مع أي طرف من الأطراف، لذلك نحن ندين ونستنكر استهداف العيان المدنية بالمسيرات من قبل الحركة الشعبية أو الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية في النيل الأزرق. لذلك نحن قاعدين نقول بأنه على القوات أو على الناس القاعدين يتقاتل سواء كان الجيش أو الحركة الشعبية والدعم السريع بأنه يرفع يدينهم من العيان المدنية والمدنيين وعدم ترويعهم. خالص الود والشكر لكم، لكن نحن شايفين بأن الوضع في النيل الأزرق وضع خطير جدا وما بيتحمل مزيد من الحرب والدماء والدماء.

0: المواطن في مدينة الدوازين غير الناس العالقين. لذلك نحن قاعدين ندين الاستهدافات للعيان المدنية من طرمبات الوقود أو غيره. خالص الود والشكر. علي هجو الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني.
1: تتواصل الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات دارفور في تدهور مستمر وسط نقص كبير في المعينات الإنسانية وتوقعات بفشل الموسم الزراعي الحالي. وناشد إسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة إسحاق لجولة السودان اليوم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجميع الكريم السلام عليكم. كل المعسكرات وخاصة معسكر كلمة وكل المنظمات العاملة في داخل معسكر كلمة. والآن يا جماعة دار نوسيكم لأن الخريف ما في شرف أبدا، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل فاس ما في الرأس، والناس إن شاء الله عشان على الأقل يسعى من النوم كل المنظمات العاملة داخل معسكر كلمة وكل المعسكرات وكل المنظمات. أنا على الأقل الودي السنة ده يعني ودي إصابة شوية وودي ما بيشرف كله لأن خريف يعني ما بيشرف كله لأن الزراعة كان يعني نازرو يعني 50% زراعة كله طالفة، لأن يعني ودي الأحسن هنا شايفينه في المعسكرات داخل جوا هنا لأن حاجات بيقى غالية جدا. الأحسن ملوات إيش حصل تقريبا حسب بيقى 15,000 وماشي وهذا شهر تزا. والآن إذا كان ناس ما عملوا مبادرات بدري أو كمان منظمات ما قادرت عشان على الأقل تقدر تسد الفجوة ده، معناه بكون في مشكلة كبيرة جدا. ونسبة لسوء تغذية الآن هسه سوء تغذية برضو هسه هاد شديد. المراكز بتاعت المنظمات يعني مليانة هسه، لما تمشي منظمة ألايت ومنظمة تباب الأخدود ومنظمة IMC المراكز ده موجودة يعني مليانين ملا كده عجيبة. وسوء تغذية بتاعت أطفال يعني نسبة والله في كلمة هنا نسبة 96%، لأن والله يعني ودي أي زول كان جاء شافه يعني ودي يعني صعبة جدا برضو. أمانة نداء عاجل عشان على الأقل لازم يكون في إنقاذ يعني قبل وقوع المشكلة كبير يعني. وودي يعني ودي إنساني صعبة جدا. وبرضو بوسي إن شاء الله لكل المنظمات وخاصة منظمة WB لازم يغير سياساته ده عشان على الأقل لازم عشان يقوم يعني ناشط العالم وناشط المانعين عشان على الأقل يخيروا الودي الهسي ماشي ده، لأن يعني ودي ما بيشرف كله الآن. أنا والله دارينا الإيش لأن هسي الشغل بتاع التجار ده والله يعني صعب جدا. في حاجات وحاجات كمان غالية هسي، لما يجيبوا سكر ذاته أو كمان روس أو كمان يعني دقيق يعني غالي شديد ما تقدر، عشان على الأقل أنت هنا يعني في أسرة يعني بزول بيكون في أسرتين ولا ثلاثة أسرة يعني نسبة لهسي بدو ده والله نسبة ضعيفة شديد وكمان حاجات غالية. إذا كده أنا قلنا إيش كان زمان داك بيجي داك كان أحسن، لأن هسي عطلا يعني نزل في البيوت ما نافي السوق داك برخص. لكن ما دمنا يكون في إيش ما في سوق وناس يجيبوا سكر وروس وحاجات زي ده ما أنا هناك بغلي الإيش هسي غلى الإيش ده هسي دور الفارق. هو كان دونا المواد الغذائية سكر وروس وحاجات زي ده هسي غلى الإيش هسي إيش جاد بيجي ما في السوق. إذا كده برضو نتمنى كده إن شاء الله راس يعني تقيف عشان على الأقل تهل المسائل ده، وخاصة أن المنظمة WB يقوموا عشان على الأقل يهلوا المشكلة ده. ومن جانب تاني برضو إن شاء الله نوسي المنظمات العاملة أخرى في داخل معسكر كلمة، ناس ألايت وناس IMC وناس تباب على حدود ناس ورلي فيجن وماسكين القسم بتاع الحماية، يعني لازم كمان هم يعني برضو يتجوا وكمان يتهدوا كتير عشان على الأقل يرفعوا المانعين، لأن هسه هو المنظمات الموجودة ده والله فيه لكن ما عندهم دعم عشان على الأقل يقدروا يشتغلوا زي ما كان الزمان. وعارفين هسه صحيح النازين بيجوا كتير لكن برضو خلاص الشغل ذاته هم ذاته يعني المعنين ده برضو خليه برضو يفتو يعني الشغل الفيلة كده إن شاء الله يجي للمنظمات ده عشان برضو يكون في عمل كبير جدا عشان على الأقل ينقذوا المواطنين الموجودين في داخل معسكرات

0: ان شاء الله، وشاكر لكم كثير. وده رساله بسيطه كده اننا وريناكم عشان على الاقل يكون في شرف علمكم، لان يعني كما وريناكم معناها ظلمنا نفسنا، يا ظلمناكم بس ان شاء الله، لان المعلومات ده لازم اننا ندوكم في المصدر الحقيقي وتقدروا تتاملوا به. ده الوضع بتاعنا ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابنكم واخوكم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمه ورئيس معسكرات النازين واللاجئين. شكرا جزيلا.
1: وحول الوضع الأمني في معسكر كلمة، أكد الشيخ إسحاق محمد استقرار الأوضاع، مناشدا المواطنين ضرورة الاحتكام إلى الصوت العقل. للمزيد نتابع.
0: أيوة، في جانب تاني، يعني صحيح أننا موجودين في معسكرات والكوارث الطبيعية أو المشاكل الطبيعية وبتحصل في المعسكرات، لكن ناس يعني برضو تصبر، وناس يعني لازم تشير حقك بالقانون، ما تشير حقك بيدك، لان القانون كم شكت بقانون ده، المشكله كم انت حليت بقانون ده بيكون افضل لك من تجي انت تجي تشيل بهاجه بيدك. وبرضه نتمنى الاهل معسكر كلمه سي الحمد لله، يعني هو اصلا اللسان ما السنون ذاته بتقدم، وما في ما في ما ما ما في ما, ما في حاجه كده عشان على الاقل تجي تشيل السنون ده، وكمان تشيل اللسان ده تتلل بره، ناس تقود وتيت وتل المسائل. لكن الان برضه ان شاء الله نقول لكم معسكر كويس جدا، ماسكر يعني الحمد لله ما في اي وجه، ماسكر ماشي على ما يرام، ونتمنكم ان شاء الله ونتمن الاهل في الواقع ماسكر كلمه. ناس تصبر بس، لان الوضع الهسي ماشي يا جماعه، اننا عندنا يعني يو عندنا اطفال صغار، وعندنا معاقين، وعندنا كبار السن، وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ناس تصبر ان شاء الله. ناس ترى خلي المعاناه الموجوده ان شاء الله ده خليه يفوت مننا، ناس ما يعني ما تحب المشاكل، المشاكل مع احبابه. هسه شوفوا السودان ده، يعني كان المشاكل البسيطه بسيطه ده، هسه خلاص يو بقي يعني ما عارف انه ذاته يعني بيكون هلو 200، لكن نتمنى كده ربنا بيهله، لان اي حاجه ربنا بيجعله كمان وربنا بيهله، ده برضه ان شاء الله، لان زي ما كانت يعني المشاكل بقت، هسه برضه الله بيجيب عواقب سليمه وبيجيب يعني ناس ترضيه، يعني على الاقل المشكله ده تتحل باذن الله. نتمنى ربنا يحل المسائل ده كله، والناس يرجع في اوانه ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، وده رسالة بسيطة كده عشان على الأقل يعني كما وريناكم ما ظلمنا نفسنا وظلمناكم. شكرا لكم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. وأخيرا إن شاء الله بشكر راديو دبنجة وكل التيم العاملة بالإذاعة إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق لخدمة أهلكم إن شاء الله، برضو أنتم ما قصرتوا لفترات ده كله، ونقول لكم والله شكرا جزيلا، وبرضو إن شاء الله بطرفكم وبوسطكم إن شاء الله نداءنا نداء عاجل جدا، ونتمنى كده ربنا يعني إن شاء الله صوتنا توصل للعالم وللأهل ولكل لهم ضمير الصافية إن شاء الله، يعني يقوموا إن شاء الله يطلوا لنا الأهل إن شاء الله اللي بره الأمان، لأنه والله يحسي ودينا يعني ودي بتاع سوء تغذية، وودي بتاع معناه، وودي بتاع كل الحاجات ده، يعني والله صعبة جدا، بس إن شاء الله ربنا يبدل حال بأحسن حال.
1: لا تزال الضغوط المعيشية تؤرق مضاجع المواطنين في مختلف ربوع البلاد، وفي محلية شرق النيل شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية مما فاقم من معاناة المواطنين. في جولتنا اليوم نستمع إلى إفادة من ربة منزل في شرق النيل حول أوضاعهم المعيشية وكيفية مواجهة ارتفاع الأسعار.
2: بالنسبة لموضوع الأسعار، والله الأسبوعين الأخيرات دي الحاجات زادت شديد، يعني زيادة كده ممكن نقول فيها 200% عديل. يعني السكر 5 كيلو عمل 33، والزيت الكريستال عملت 15 و16، دي هي 1 لتر. الربع بتاع البصل عامل 14,000. زيادات شديدة. يعني العيش الرغيف 3,000. فقصة كده عجيبة. يعني الغاز عامل 105، رغم انه في تحذيرات انه ما يزيدوا، لكن لسه هم التجار بيزيدوا في القصة، فموضوع طويل شديد والله. نحن طبعا موضوع الصرف يعني في الشهر كنا بنصرف مثلا لو عملنا حسابنا، ودي ما حاجات يعني مثلا فيها يعني أكل يعني فاخر ولا كده، ياهو ناس عدس وناس فاصوليا وعندك يعني خضرة وريلا والكلام ده، يعني خضار عادي كده معاه نص ربع بتاع لحمة، ما ربع بالمناسبة، يعني أسين احنا كأسر بس بقينا نشتري نص الربع، الربع عمل 12 تمام. الكيلو الليرة بتاع اللحمة عامل 44، ده الأكل الصافي، الكيلو الصافي ب50 تمام. فنحنا كأسرة كبيرة أسرة كبيرة يعني فيها أكتر من 6 7 أنفار، نشتري نص ربع بس بنعمل بيه الحلة يعني، لأنه بيجي ب6000، الربع من 4 و5 بيجي ب6 و7، ربع اللحمة ده نص الربع أقصد. ف يعني موضوع طويل شديد يعني، ف لو جيت تقوم تضرب الحاجات وكده، يعني مثلا احنا في اليوم بنجيب عيش ب8000 فطور وغدا، لو هنا لو جبنا في اليوم يعني فطور وغدا بنجيب عيش ب8، التمانية ما بيكفي، إذا يعني مثلا جانا ضيف يعني لازم تجيب عيش ب10 كده حاجة زي دي. فشوفي يعني اليوم بيت فيه أسرة متوسطة بيشتري عيش ب10000، الربيع بتكون كم؟ فأنا مثلا لما أكون أعمل حسابي شديد يعني أصرف في الشهر بصرف 1.5 مليار أو 2 مليار عديل، يعني أنا مثلا إخواني مثلا يرسلوا لي 1.2 مليار، تاني نص الشهر تاني بيرسلوا لي 1 مليار مثلا، أو أقل أو 800 مثلا، يعني بالصافي كده لو الزول ما صرف كله 1.8 مليار بيصرفها في الشهر، وده ما فيها يعني مثلا لا بتجيبي دجاج ولا بتجيبي سمك ولا بتجيبي أكل فاخر ولا أي حاجة، بس دي حاجات عادية يعني، لحمة زاد انت ما بتقدر تجيب بالكيلو ولا بتقدر تجيب بنص الكيلو ولا أي حاجة، لأنه لو حاولت تجيبي حاجات مثلا هنا بتقوم شنو بتخش بالميزانية بتاعتك وبعدك تبقى جهجها. فدي يعني كل الحاجات الحاصلة، الزيادات كثيرة شديد، الكيلو بتاع العدس بيجي ب7000، فشنو زيادات رهيبة والله، يعني الناس اللي ما شغالين مثلا أو الناس ما عندهم مصدر دخل أو الناس بيتلقطوا رزق اليوم باليوم ما حيقدر ياكلوا بجد، وحتى الناس اللي عندهم ناس مثلا بيرسلوا لهم مصاريف وكده مرات ما يعني ما بيلقوا حق الوجبة يعني، فربنا يسهل بس، الله يدي الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طيب برضه أنا نسيت العلاج، يعني نحن مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني أنا أبوي عنده ضغط وأمي عندها سكري، يعني في الشهر عشان برضه يكون عندك علاج، يعني مثلا عايزة لك 200000 على أقل حاجة عشان تقومي تجيبي بها العلاجات. أنا باخد علاج عندي حقنة مغرنة لي لمدة 3 شهور، الحقنة ب600000 تمام، وبمشي كل ما الشهر أمشي عشان أخذ الحقنة دي بدفع 50، أوكي ده غير المواصلات، يعني المواصلات ما شو جاي الخرطوم يعني ممكن تصرف لك 15 20000 بس عشان تمشي تاخد الحقنة دي وتيجي راجع. فالعلاجات كثيرة شديد يعني زادت عرفتي، يعني أنا نفسي مثلا عملوا لي الخيار بتاع الحقن ده اللي موضوع اللحميات وشنو، لأنه أول حاجة العملية صعبة شديد وهيكون فيها كم أخصائي ب10 مليار، فالدكتور فضل إنه يتعالج مثلا بالحقن عرفتي، تخفض شوية عشان بعدك العملية تكون سهلة ما تكون معقدة وتكاليفها تكون كبيرة. ف أقل عملية هنا بس الكسور العادية دي العملية ب3 مليار، فغايته دي الحاصل يعني. وشكله كده يعني القصة بتاعت الزيادات دي هي كل يوم الناس بيصحوا على زيادة، تمام، يعني زيادات رهيبة. وبرضه نسيت أقول لك إنه الكيلو بتاع الدقيق العادي بتاع السيجل واحد ده الكيلو بس بيجي ب4.5، في محلات ب5 كيلو الدقيق بس. الحمد لله على كل حال وربنا يصلح الحال، لكن يعني الناس هنا قاعدة تعاني شديد وبجد يعني في شبه مجاعة.
1: حذر عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة سابقا، حذر من التدهور الكبير في الغطاء النباتي وتراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إضافة للنيل الأبيض والبطانة والقضارف. للمزيد من التفاصيل حول الملف نبقى مع إفادة الحويرس للجولة.
3: طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بيسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضاف إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئات الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها.
1: وحول دور الجهات الرقابيه الحكوميه المعنيه من هذه الاعتداءات على القطاع الغابي قال عبد المنعم الحويرس.
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئات الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فأدى إلى أنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه نحن لينا من أنه طبعا انعدام الكهرباء أو انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الأكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى أنه بتاعت أنه يعني الولايات بتدي يعني جهات أخرى، جهات أجنبية أنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الـ الـ الـ الصحف أنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع إحدى الشابات العائدات إلى ولاية الخرطوم لتروي لنا تفاصيل أزمة البطالة في أوساط الشباب بالخرطوم.
4: طيب، بالنسبة لوضع الشباب إذا كانوا من الرجال أو النساء في الوضع الحالي، حياتهم كيف وهل هم قادرين يشتغلوا أو ما قادرين أو الحاصل شنو؟ والله البلد بصورة عامة محبطة جدا جدا جدا للشباب وللشابات كله، يعني ليه؟ لأنه أصلا شغل ما في صراحة، يعني الناس كانت زمان ما قبل الحرب يعني كان في ناس كثيرة شغالة في الوظائف كويس، إذا كانت حكومية وكانت شركات خاصة أو أي كان، فكانت بتاخد قروش ممكن تمشيها في الشهر يعني وكده بأشغال تاني جانبية، الناس كانت بتمشي مورا وتمشي حياتها. الآن هسه في الوضع الحاصل ده صراحة في الوظائف الحكومية تحديدا الشباب أو الشابات معظمهم يعني ما شغالين الآن، الوظائف الحكومية شبه فارغة أو شبه فاضية لأنهم كلهم عاملين لهم تفريغ وإجازات، لأنه الرواتب اللي بتتاخد ما عندها قيمة، يعني حتى إنها توصلهم وترجعهم بيوتهم ما بتقضيهم، سيبك من حياة ومعيشة وكده. عشان كده معظم الناس الآن اللي كانوا في الوظائف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة الآن ما شغالين في الأشغال دي، لأنها الرواتب بالنسبة للوضع المعيشي الحالي ما بتغطي ولو ربع الالتزامات. عشان كده الناس كلها بقت تفتش في شنو في الوظائف الثانية، يعني هسه حاليا تحديدا البنات بيقوا بيكونوا شغالين في المطاعم في الشاي، يعني ناس كثيرة جدا مشت للحاجات زي دي لأنها هي ممكن شوية تغطي لهم أمورهم. أما بالنسبة للشباب فالشباب ده صراحة يعني حاليا وصلوا مرحلة إنه يعني يا مشوا الذهب يا ركبوا السنبق طلعوا مشوا بالبحر يا بيحاولوا يطلعوا يمشوا من مصر لليبيا. أسي حالياً الشريحة بتاعت الشباب دي صراحةً أكثر ناس متضررين متأزمين من موضع الحرب ومن الوضع الحاصل، فعشان كده يعني الموضوع ده موضوع صعب جداً جداً، ربنا يصلح الحال.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 5 من سبتمبر. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جات 7 شهور نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا هنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد تتنفسي لا تتنفسي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/9 للعام 2026. هجوم جديد بالطائرات المسيرة تشنه قوات الدعم السريع ويستهدف خشم القربة والفشقة. مقتل 4 أشخاص وإصابة المواطنين بالهلع في غصف مسيرات على مدينة الدمازين. شح الأمطار وفشل المحاصيل يهددان بوقوع أزمة غذائية في معسكر كلمة بجنوب دارفور. خبير زراعي يحذر السودان فقد 60% من غطائه الغابي بسبب الحرب والقطع الجائر. برنامج الأغذية العالمي يلوح بتغليص المساعدات الغذائية للسودان بسبب نقص التمويل. ممثل أممي يكشف عن تراجعات في عدد السكان بالفاشر، ومعسكر زمزم أصبح يشبه مدن الأشباح. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من انهيار النظام الإنساني ونفاد المساعدات بالسودان. استمرار اختفاء ضابط برتبة لواء ونقيب بالشرطة السودانية في دولة تشات منذ مايو الماضي. موجة غلاء جديدة تضرب أسواق الأبيض بجميع السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعار السكر. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح المئات من أمبرو والفاشر بسبب انعدام الأمن. محكمة سنار تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي بفتاة في سنار. افتتاح فرع لمصرف المستقبل بمدينة الجنينة، وإدارة المصرف تكشف عن فتح 7 فروع في دارفور وكردفان. تسجيل مئات الحالات الجديدة للسرطان في كسلة وسط نقص العلاج. اللجنة تهيئة الحوار السوداني تبدأ مشاورات مع أكثر من 100 جهة مجتمعية. إصابة 14 شخص في حادث انقلاب شاحنة تجارية بجبل مرة. تسير 15 باص لنقل العائدين طوعا من جمهورية مصر إلى السودان، وتواصل أزمة الوقود بشرق البلاد. جنوب دارفور تشرع في ترتيبات لإعادة نازحي الفاشر طوعا من نيالة إلى ديارهم. جلسة بمجلس الأمن حول السودان، والاتحاد الأوروبي يحذر من تعقد المشهد السياسي. محلية زالينجي تعلن عن مهلة 72 ساعة لإزالة سوق الرواكب بالمدينة وتلوح بمعاقبة المخالفين. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.